بعدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

أول هو آخر هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو ظاهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بالراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية. كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمية. قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية يجري خلالها لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين. إسبانيا أعلنت تفعيل إجراءات التفتيش على الحدود للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات ممثلة فرضتها روما. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إجراءات التفتيش الجديدة للمسافرين الوافدين من إيطاليا ستطبق حتى 7 سبتمبر المقبل. وزارة الموارد المائية والري أعلنت أنه تمت السيطرة على الفور على الموقف الناتج عن حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي النهر أسفل ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو صوير. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع ميدانيا تداعيات الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وكافة الجهات المعنية. كما أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم اتخاذ كإجراء احترازية إيقاف عدد من محطات مياه الشرب القريبة من موقع الحادث لحين الاطمئنان الكامل على سلامة وجودة المياه وعدم تأثرها بتداعيات الحادث، مع قيام الجهات المختصة بسحب عينات من المياه وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل إعادة تشغيل المحطات. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع نائب وزير التجارة الصينية على هامش اجتماعات وزراء تجارة تجمع بريكس بالهند. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف منح مصر شرف تنظيم واستضافة النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2028. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى

0: معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
1: اسمع الراديو 90-90 في اي مكان من على موبايلك من ابليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: يقول لك خلي بالك ان السعي للمثالية اللي بندور عليها 24 ساعة ده بيخلينا عمالين نجري نجري نجري نجري وبيضيع مننا اصلا مفهوم السعادة. فخلي بالك ان انت تدور دايما على انك تكون كامل وكل حاجة مظبوطة على الشارة، ده بيضيع منك السعادة. ما تبوظش سعادتك.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: خلي بالك ان التوقعات الغير منطقية اللي بنحطها لنفسنا وللناس اللي حوالينا بتبوظ علينا احساس السعادة وبتخلينا مش راضيين دايما. لو انا متوقع مثلا جيلي هدية بقد كده وجات لي اقل منها، على طول بكتئب وبتضايق والاحباطات تشتغل. طب ليه ما خليه كل واحد يجيب لي اللي هو من وجهة نظره وظروفه وخليني افرح بكل حاجة تجيلي. بيقولك ما تحطش توقعات عالية لاي حد، خلي الناس تفاجئك دايما ان توقعاتك اقل وهم بيسعدوك اكتر. ما تخليش السعادة تبوظ بسبب توقعاتك المبالغ فيها.

متفقين عليه. حتى الاكل بيبقى طعمه سيء جدا ويطلع يقول لك ده تمام وعظمه. مصلو قابض حبيبي. حتى الخروجه حتى الابتسامه اللي بتبقى في القعده فيك. بيتصوروا الصوره دي حبيبي وينزلوها وحبيبتي وينزلوها وبعد كده يقوموا يضربوا بعض عادي ويضربوا البوز عادي جدا زي ما احنا بنعمل في الصور عادي. احنا بنبتسم في الصور قدام بعض قدام الكاميرا وبعد كده خلاص بنرجع كما كنا. فما تخليش متابعتك لاي شخصيه مؤثره من الانفلونسرز تخليك تفتكر ان الحياه اصلا كلها كده.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: ما تبوظش سعادتك انك تفضل مركز على المشاكل اللي عندك ونقطة الضعف وتنسى ان ربنا مديك حاجات عظيمة جدا، ولو حد فكرك يقولك يا عم عندنا حاجات حلوة عندنا ده. انا لا مش عايز اسمع يا عم، يا عم انا عارف ان انا عندي الحاجات دي، بس انا في حاجات مضايقاني وحاجات مزعلاني. ما هو انت عندك حاجات مزعلاك وهو عنده وانا عندي، بس في حاجات تانية كويسة قوي نشكر ربنا عليها، لا تروح ويبقى لا ده ولا ده. فخليك دايما تبص للصورة الكاملة، ان زي ما في حاجات مش موجودة او راحت او زعلان لعدم وجودها او انها ناقصة، في حاجات تانية حلوة قوي قوي. ما تبوظش سعادتك بانك بتبص بس للي ناقص ومش موجود، بص على الحاجات العظيمة اللي ربنا مديها لك.

0: 90.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
2: نشرة أخبار جرى إيه؟
3: قبل ما ندخل في النشرة يلا كله يبعت لي اسمه دلوقتي على واتساب راديو 9090، اسمك بس أو اسمك بس على واتساب راديو 9010-400-9090-4 عشان أصبح طقم صباح كده الخير لكل اللي هبعته لنا 010-400-9090-4. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات الحكومية والمعهد أعلن أن النهاردة الساعة 7 مساء هيتم غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، وهيتم تنسيق الطلبة المتخلفين عن التنسيق في المرحلة الثانية على الكليات المتبقية فقط. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن عدد الطلبة اللي سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الأولى لحد مبارح وصل لأكثر من 86 ألف طالب وطالبة. وزارة الصحة والسكان أعلنت استقبال 71,362,710 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة سيادة الرئيس المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وده من وقت إطلاقها في 2019 لحد دلوقتي. المجلس الأعلى للثقافة أعلن فتح باب التقديم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والوطن العربي بجوائز مالية قيمتها الإجمالية 150,000 جنيه، احتفالا بذكرى رقم 20 لرحيل أديب نوبل نجيب محفوظ. وآخر معاد للتقديم هيكون 15 أكتوبر عن طريق الاستمارة المنشورة على صفحة المجلس الأعلى للثقافة على فيسبوك. لسه مكملين صباحكم وطرحك على الراديو 9090 FM، وتعالوا نصبح سريعا على هند ودالي داليا، مش دالي ده داليا من ورا داليا، مريم الحناوي، كمان عبد الله مصطفى، صباح الفل يا عبدو، امل، عماد، سالي، هبة الله، نوسة، وآية، ومديحة، و يا ريت تبعتوا رسالة واحدة بس عشان انا باخد الرسالة من بره ما بفتحش الرسائل. تمام، مهند اللي مش هيكتب اسمه هقول ماريو، صباح الفل يا ماريو، اكتبوا اساميكو والرساله تكون سطر واحد عشان اعرف اقراها. يعني في كمان مروجي، صباح الفل مينا، صباح الفل يا مون، مهند الشافعي، صباح الجمال، منا وامي ودعاء حجازي، وكمان مين صباح عليا، مديحه كمان مره، في طارق عبد الحكيم، صباح الهنا، موها، صباح الفل، حنان نعيم، عبد الرحمن العقر، واحمد يوسف، ونسرين، كمان ريتال ياسر ومكرم ومرنا، صباحكم جميل، حازم حسونة، صباحك أبيض يا يونس، صباحك جميل. زيتون أمتى؟ زيتون بداية الدراسة خلاص قرب، أنا بتهيألي الكبار بيسألوا عليه أكتر من الصغيرين، ده أنتوا حالة صعبة. حاضر، إحنا بنسجل حلقات جديدة اليومين دول ما تقلقوش. كريم بهاء، صباح الفل يا كيمو، عبد الله ثروت، صباح الفل، مصطفى، ازيك يا مصطفى، انا تمام يا درش، انا حلو الحمد لله. ريتال ياسر، صباح الجمال، كمان مش عايز انسى حد والله، حبيبه مرآه مهند، مش عارف هي مرآه ولا مرات، هي انت عاملاها بالهاء فدي تتنطق يعني ايه، مش عارف اقراها، حبيبه وضعي اللغه العربيه رايحه. احمد ابراهيم وسومه، صباح الفل، وكمان صباح عليا على واتساب الراديو 9090 010-400-9090-4. انا بقرا الرسائل من بره فمحدش يبعت لي معلقه عشان مش عارف انا بقرا من بره، فعلى قد اللي بيظهر بره انا معاكم. صباح الفل كمان تيسير، مهند ومراته، شفتي مراته بقى، شفتي مراته، انت بعتها لي مرايته او مراته. يلا النهارده اليوم العالمي للشمام والكانتالوب، واليوم العالمي لزمايلك في الشغل، هو مش مكتوب ان هو احتفال بيهم او قضاء عليهم، هو يوم العالمي بتاع زمايلك في الشغل، فكل واحد ادرى بقى بالرفقه بتاعته. اليوم العالمي لمحبي الكتب، واليوم العالمي للبلياردو، واليوم العالمي للرز بلبن. بتحبوا الرز بلبن؟ يعني ايه رايكم بقى في تحبوا يعني من الناس العظيمه بقى، يعني بتروحوا الشيخ وفيق بقى والحاجات بتاعت الاسكندريه العظيمه دي، ولا يعني بتروحوا فين بقى ناحيه في قلب كده؟ هروح في ده، انا عمال اعمل اعلانات. بتحبوا تاكلوا رز بلبن ولا لا؟ يلا بينا نسمع منير طالب السماح في نفس الفتره الزمنيه العظيمه اللي بنسمعها في الالفينات، ومزيكا الصيف جدا وغني.

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99 أحمد يونس.
1: ومين عفريت الليل؟ الكلمة اللي بنقولها دايما لبعض عفريت الليل عفريت الليل، بيقولك عفريت الليل بسبع رجلين. ايه هو عفريت الليل؟ ايه هو؟ اشباح؟ عفريت؟ جن؟ ملبوسين؟ ممسوسين؟ من حوالي 2000 سنة كانت أعمدة النور في الشوارع عبارة عن مشاعل زيت، لأن الكهرباء ما كانتش لسه موجودة، وكانوا أهالي الأحياء والقرى في مصر هم اللي بيحاولوا يساعدوا في إنارة الشوارع، خصوصا في الشوارع الكبيرة والرئيسية. في القرن 19 الدولة دخلت وبقى في وظيفة اسمها المشعلجي. المشعلجي ده موظف يتبع بلدية المحافظة اللي بيشتغل فيها، كانت وظيفته إنه يشيل شعلة نار ويبدأ شغله بعد غروب الشمس ويطلع على سلم خشب يولع أعمدة الإنارة اللي كانت بتشتغل بالزيت. يمكن عشان كده ناس كتير بتقول ولع نور، وده اللي يفتح نور وشغل نور، وده طبعا كان بيتم في الشوارع الرئيسية بس. أما الشوارع الجانبية والحارات الغلبانة الطيبة كانت معتمدة على مجهود الأهل في تنويرها. مع شروق الصباح بيرجع المشعلجي مرة تانية يطلع على السلم ويعدي على كل الأعمدة يطفيها عمود عمود. في سنة 1873 تم إسناد مهمة إضاءة الشوارع لعفريت الليل، وبقت شركة الغاز بتستخدم الغاز وشركة بتستخدم الغاز في الإنارة. طب ليه بقى عفريت الليل يا عام؟ العيال لما كانوا يشوفوه في الشوارع كانوا بيغنوا له عفريت الليل بسبع رجلين وعيون وسود فحم العود، كانوا بيخافوا منه بيترعبوا منه. تخيل في عز الضلمة واحد ماشي كده وفي ايده شعلة وماشي لوحده. السبع رجلين اللي الأطفال يقصدوهم كانوا رجلين عاديين، والأربعة بتوع السلم الخشب اللي بيطلع عليه والشعلة اللي كان بيبقى شايلها، فكده المجموع سبعة. تاريخ الإنارة بالمشعل بيرجع لقدماء المصريين على فكرة، من أكتر من 6000 سنة كانوا بيستخدموا زيت الزيتون والخروع ودهون الحيوانات للإنارة. ده غير طبعا أن مصر كان فيها واحد من عجائب الدنيا السبعة، طبعا منارة الإسكندرية اللي بناها بطليموس الثاني سنة 280 قبل الميلاد، وكانت دليل البحارة ونورها كان بيتشاف على بعد 50 كيلو في البحر. مصر كمان صنعت المشكاة اللي كانت بتستخدم في إضاءة المساجد في عهد المماليك، وكانت سوريا كمان بتعملها. ولما دخل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله القاهرة في ليلة من ليالي الشهر الكريم شهر رمضان، الأهالي استقبلوه بالمشاعل والفوانيس اللي فضلت منورة طول رمضان، وتحولت لعادة مصرية كل سنة أنوار الشوارع في رمضان، والفوانيس طبعا اللي بقت من أبرز معالم الشهر الكريم في رمضان. عرفتوا عفريت الليل طلع مين؟ ما طلعش حاجة تخوف خالص خالص، ده طلع لطيف جدا جدا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
2: ركز معايا يا عم الحاج، انت هو بقى ركزوا معايا عشان مش عايد الابراج، عشان مفيش وقت، الساعه 47 فلازم نجري بسرعه. النهارده يا برج الجدي وانت داخل الاسبوع كده بيقول لك ايه، انت مودك يعني زي ما بيقولوا كده جادب للاخبار الحلوه، فان شاء الله ربنا يكرمك كده بخبرين ثلاثه حلوين كده يخلوك مودك في السماء يا جدي، لان انت مودك يساعد على ده. طب يا دلو انت مودك مش عاجبني خالص. انا خايف من مودك ده يجيب حاجه تخوف، فارجوك قراراتك تبقى متانيه شويه عشان انا قلقان من مودك من ويك اند كمان. طب يا حوت، من اول اسبوع ده من اول اسبوع اللي احنا فيه اهو، البرج في الدرج بيقول لك خدها كلمه منا، لا تنفعل لا تشد اعصابك ولا تحرق دمك، ما يستاهلوش شيء. طب الحمل، خلي بالك ان مش كل المواقف ينفع فيها قلب الترابيزه وانت فرحان انك عمال تقلب الترابيزه كل شويه على حد، ويعني مقضيها انا اقلب الترابيزه على 10. خلي بالك هيجي لك اللي يقلب عليك الترابيزه والكراسي والسفره وكل حاجه. خلي بالك الطور الأسبوع ده وإحنا في بدايته ممكن نبسط الأمور شوية، ما ندخلهاش في حيز إنها تبقى خناقة وعتاب يوصل لخناقات، نبسط الدنيا شوية ولو حتى بالصمت. طب الجوزاء، البرج في الدرج في الدرج بيقولك في بداية الأسبوع أقرب وأقصر نقطة طريق بين نقطتين خط المستقيم، اتكلم وقول بصراحة وانت عارف انت هتتكلم مع مين وكلام انت ادرى بيه يا جوزاء. طب السرطان، في بداية الاسبوع محتاج تعرف ان الحاجات اللي بتنفع معاك ما تنفعش مع اي حد عادي جدا، والحاجات اللي بتنفع معاهم ما تنفعش معانا. ففكرة ان انا نصحت حد يا سرطان وما عملش بالنصيحة وارد جدا، وارد جدا، هو مش عايز يضايقك بس هي النصيحة بتاعتك مش راكبة معاه. اما الاسد الاسبوع ده بيقولك اختار الوقت المناسب للعتاب، لان الوضع يمكن يتأزم لما تعاتب وهو الطرف التاني مش مستعد اصلا يسمع ولا كلمة، فاختار الوقت الصح يا اسد. طبعا العذراء، الاوقات الحلوة بتعدي بسرعة بس بتسيب لنا ذكرى حلوة نفتكرها ونبتسم وتدينا القوة اننا نكمل، فربنا يزيد اوقاتك الحلوة يا عذراء. والميزان، مفيش فايدة، مش هنبطل نتعلم ابدا، مفيش فايدة، عمال تاخد كل مقلب يا نتعلم بقى، نتعلم يعني، لسه الويك اند في مقلب جامد ولا ما حصلش حاجه؟ طمني، في ميزان حصل له ولا ما حصلوش؟ قولولي. طب العقرب، الاسبوع ده وغيره وغيره وغيره ما تتعاملش مع الناس كانك بتكلمهم من فوق، انت ما تقصدش وعارفين انك ما تقصدش، بس الطريقه نفسها بتتفهم فيها بكيزه درامال شويه فنهدى سيكا. القوس، الاسبوع ده ما تركزش على كل كلمه وكل لفته وتعمل من الحب قبه، نفس الموضوع كنا لسه بنقوله لحد كمان، الاسبوع ده محتاجين ما نعملش من الحبه قبه، ما نعملش من الحبه ايه، ما نعملش الحبه قبه، ما نعملش الحبه قبه. طيب العذراء تقريبا نسيته، بيقول لك الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه بس بتزيب ذكرى حلوه، فدايما لما نيجي نقول الوقت الحلو بيعدي بسرعه، طب بس هو بيسيب ذكرى حلوه بتعيش معانا، مش عايشه ولا ايه؟ اخيرا كده خلصنا البرج في الدرج، لكن اللي عيد ميلاده النهارده كل سنه وانت طيب يا جميل ويا جميله، وعيد ميلاد سعيد. شخصيه مستقله ما بتحبش انها تكون تبع اي حد ابدا، حتى لما بتماين بمزاجها، كرامتها وكرامه العيد ميلاده النهارده فوق كل حاجه. كل بقى عيد ميلادهم شهر 8، احنا قررنا نحتفل بيكو ونسمعكو انزل يا جميل في الساحه وتدلعك بالراحه. كان هترفد دلوقتي. يلا علي عم الصوت وكل اللي مش عيد ميلاده يغني، يلا يلا يلا يلا، كلنا مع بعض، يلا يلا.

بتفرحني قوي.

0: اليوم خلص.
1: اخزى عليك والنبي يا حزنبل.
0: اليوم خلص.
1: سيبه يقول لي حكاية البلبل.
0: اليوم خلص.
1: انا حبيته والنبي يا حزنبل. سيبه يقول لي حكاية البلبل.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية، كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مجددا الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وصل إلى إسرائيل بعد زيارة لكل من البحرين والإمارات، ومن المقرر أن يجري قائد القيادة المركزية لقاءات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين لبحث التطورات في قطاع غزة والأوضاع الأمنية الإقليمية. إسبانيا أعلنت تفعيل إجراءات تفتيش على الحدود للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات ممثلة فرضتها روما. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إجراءات التفتيش الجديدة للمسافرين الوافدين من إيطاليا ستطبق حتى 7 سبتمبر المقبل. السلطات العراقية أعلنت ضبط مجموعة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف محددة. يأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة من استخدام الأراضي العراقية لإطلاق طائرات مسيرة على أهداف داخل البلاد وخارجها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع نائب وزير التجارة الصينية على هامش اجتماعات وزراء تجارة تجمع بريكس بالهند. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف منح مصر الشرف التنظيمي واستضافة النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2028. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابلكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.
6: صباح الفل، أحمد يونس معك على راديو 99.

0: لسه مكبرين صباحكم وترحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميل عزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: احنا بنبدا الاسبوع كده اخبارنا مروريا يا فندم.
1: انا حابب اطمن كافه الاستاذ المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم كذلك ايضا المحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. على نطاق محافظه اسكندريه بدات تتوفر بعض الكثافات المعتاده معنا في محور ابوير عند منطقه جينكريس وكفر عبده ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كايروسوز مول. عشان كده بيفضل نستخدم محور المحموديه الجديد في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه القليوبيه في الطريق الزراعي. بعض الكثافات المعتاده معنا عند منطقه كفر ابو جمعه والمتجه لمدخل شبرا الخيمه. عشان كده بيفضل اللي جاي من محافظات اقليم الوجه البحري بنستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اعلى دائري الخصوص والمرج واعلى دائري السلام، والاتجاه الاخر اعلى مناطق بعض الكثافات منطقه بشتيل والبراجيل، وبعض الاحجام اعلى مناطق البساتين. في نطاق محافظه الجيزه امام محطه مترو منيب بتتوافد بعض الكثافات اللي جايه دلوقتي من طريق الصعيد ومتجه لمدخل او متجه الى مناطق المنيب. بيفضل ان احنا بنستخدم شارع ربيع الجيزي او هنستخدم طريق ابو النمرس هيكون بديل. في نطاق محافظه القاهره شارع رمسيس بتقابلنا بعض الكثافات المتجه لمناطق غمره وجاي من مناطق وسط البلد. هنروح نستخدم نفق الازهر على كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المريه، وعلى كوبري حلميه الزيتون بعض الاحجام المتجه لشرق القاهره. هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه والكورنيش الاحجام فيه عند منطقه رود الفرج اللي جاي من مناطق معهد نصر ومتجه لمنطقه وسط البلد. هنروح نستخدم النهارده امتداد احمد حلمي او هنستخدم شارع شبرا. الكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه النهارده ما زالت بتشهد انفراجه وانسيابه مريه على كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم متوسطه. عشان كده هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه او هنستخدم المسطحات الارضيه. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي على كافه محاور الجمهوريه عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل صديقي العزيز.
1: صباح الورد والياسمين.

انطلقت عودة النجمة شيرين. شيرين رجعت بالحفلة اللي بيعلن عنها بقالها مدة كبيرة زي ما حضراتكم متابعين، والحفلة كانت حلوة وجميلة وحضرها ناس كتير جدا، وكنا شايفين فرحة شيرين برجوعها. بس لفت للنظر ان احنا قاسيين قوي قوي، يعني كل الناس مستنياها، وكل الناس عمالين شيرين وهترجع شيرين واحنا مستنيين شيرين. بعد اول مثلا اغنيه ولا حاجه بدات على طول يعني كرابيج السوشيال ميديا تشتغل. مش راجع صوتها زي ما هي، هي اللي عملت في نفسها، هي اللي دمرت نفسها، دي صوتها دي مش عارفه تتكلم، دي مش قادره، دي مش مركزه، دي هو احنا عندنا مشكلة اسمها جبر الخاطر يا جدعان؟ هو احنا يعني لو جبرنا بخاطر الناس ووقفنا معاهم لحد ما يرجعوا يبقوا احسن هنخس حاجة؟ هيمشي ورانا يقولوا هو اللي بتبروا الخاطر، هو اللي عايزين يتضربوا بتبروا خاطر الناس، هم الناس الوحشة اللي بتبروا خاطر بعض، اللي بيقولوا كلمة لبعض حلوة هم. وكله بقى ناقد، وكله خلاص حط نفسه على منصة النقد، وكله عمال يسلخ في المسكينة. هي بني آدمة في الأول في الآخر وبتعافر، وهي غلطت يعني، اللي من غير غلط فينا يعني يطلع ويقول أنا ما بغلطش، ما كلنا بنغلط، وكلنا ربنا ستر علينا حاجات كتير قوي يعني، وربنا يعني بيفوت لنا وسبحانه يعني ستار يعني. اللي زعلك انك تلاقي الناس جلادين نازلين جلد جلد جلد، وكل واحد بقى اللي حضر واللي ما حضرش. طب بصوا يا جماعة، هي الفيديوهات اللي نزلت بس كلها متصورة بموبايلات، مش متصورة بكاميرات ومايكات. اصلا خلوا بالكم نقل الصوت ده لوحده، ان انا اصور حفلة بموبايلي دي الصوت بيطلع ضايع. لكن الحفلة لو اتنقلت بروفيشنال بقى بالصوت بستيريو والحاجات دي كلها هنسمع الصوت بجد. لكن انا لو واقف بتكلم معاك وحد صورني من بعيد بالموبايل صوتي هيطلع وحش، صوتي هيطلع ضعيف، صوتي مش هيتسمع. الناس ما ادتش نفسها فرصة، الناس على طول اشتغلت. وعلى الجانب الاخر في ناس جميلة، في ناس حنينة، في ناس ربنا مديها كده شوية حنية تقرأ كلامه وتقول يا رب في حياتي ناس من دي. ناس تقولك ان شاء الله هتبقى احسن. شيرين انا ما بنسالهاش، وحبيبتنا ونجمة ورجع واحنا معاك يا شيرين. وانا من هنا بقولك يا شيرين الحمد لله على السلامة، الحفلة حلوة وانتي قمر، وكنتي عاملة زي البنوتة الصغيرة اللي راجعة مدرستها بعد اجازة طويلة وفرحانة، وكانت بتتططط على المسرح زي البنوتة الطفلة البريئة الجميلة. غلطت خلاص خلاص، كلنا بنغلط، كلنا احنا بني ادمين، احنا مش ملايكة. خلاص يا جماعة خلاص، كل اللي كانوا بيقطعوا في لحمها دول اصلا كانوا مستنيين ده عشان يتكلموا من قبل ما تغني. يقولك طب ما نشوف بقى لما تغني هتعمل ايه، هتلاقيها راجعة مش مركزة، هتلاقيها راجعة ناسية. ما هو هي بني آدم برضو يعني، احنا عايزينها يعني. وده في العام بقى مش يعني، خلينا يعني نجمة شيرين ان شاء الله ترجع وتبقى احسن من الاول، ومبروك رجوعها، ومبروك رجوعها، ومبروك صوتها اللي نور الدنيا، وهتبقى احسن واقوى واجمل كمان. لكن احنا عندنا مشكلة يا جماعة في جبر الخاطر، احنا مأساة، احنا اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده مرعب مرعب. اي حد بيكتب اي حاجة تلاقي في ناس داخلة تقطع فيه، يعني لا يعرفوا ولا شافوه ولا اي حاجة. هو الموضوع فليقل خيرا او ليصمت، ده بقى في ازمة، بقى بيوجع ان الواحد لو ما عندوش كلمة كويسة يقولها يسكت بقى صعب. هو ده نتاج السوشيال ميديا يعني، هي السوشيال ميديا اللي المفروض خلينا نعرف ونتواصل ونعمل، بقت معمولة عشان كده. الناس بقت تخاف تكتب حاجة يعني، اكتر من حد اتكلم معاه وصحابي انتوا يا ابني فين، يقول اكتب ليه، ده انا لو كتبت صباح الخير هتشتم. وعايز اقول لكم عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامه بطلوا يكتبوا حاجه. الناس بتنزل الصوره يا جدعان وتقفل عليها الكومنتات، مش عايزه حد يكتب حاجه لا كويسه ولا وحشه. هو ايه كميه الغضب اللي بيطلع في حتت غلط؟ انت زعلان متضايق، انت مش انتوا طبعا، انتوا ناس جميله، اتكلم على اللي بيعمل حاجه زي كده. انت عندك ازمه، ما طلعهاش في ناس ملهاش ذنب، ما طلعهاش في واحده لسه بتحاول تسند نفسها كده خطوه بخطوه ومستنيه الكلمه الكويسه. الكلمه الكويسه بقت غاليه ليه يعني؟ الناس تكبر بخاطر بعض بقى صعب ليه؟ ما نقول لبعض كلمه كويسه، ما نقف في ظهر بعض، ما نطبطب على بعض. هو ليه ده مش موجود؟ هو ايه، هو ليه الغالب بقى المزعج بقى اللي يكسر؟
ما هو المشكله ان اي حد من اللي بيكتبوا الكلام ده او اي حد من اللي بيعمل ده وبيكسر خاطر غيره انت مش حمل كلمه واحده من اللي انت قلتها. في مشكله في ايه كمان؟ ان اللي بيكتب كلمه زي كده او بيقول حاجه زي كده هو بيقولها وهو مش دريان الكلمه بتودي لحد فين. الكلام ده بيجيب اكتئاب وبيخلي ناس تموت نفسها وتنتحر. في ناس بتموت، في واحد مات بسبب كومنت على السوشيال ميديا يا جماعه، طلع وتحسبن وقال حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قاله كذا وكذا ومات. لو كل واحد يحط في دماغه ان الكلمه والجمله اللي بيقولها دي ممكن تموت حد هيفكر، لكن هو بيكتب الكلمة ويرميها ويتسف ويتريق ويتكلم على الشكل ويتكلم على الدين ويتكلم على الحجم ويتكلم وهو باشا ويرميها ويمشي. كل واحد فينا يعيد حساباته ويركز مع نفسه علشان احنا مؤذيين قوي، احنا مؤذيين قوي قوي. فافتكر بس انت سفيت كم مرة واتريقت على كم مرة وتنمرت كم مرة على حد. في واحدة منزلة أغنية بنوتة، منزلة عاملة أغنية بتاعت عمرو دياب بتاع البنات مغنيها وبتكلم وفرحانة إنها بنوتة.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير.

0: أجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معاك احمد يونس على راديو 99. صباح الخير.
2: صباحك ومطرحك.

0: على راديو 99.
1: Your number one radio.
0: طبعا فول النهارده اليوم العالمي لزمايل الشغل. ايوه زمايلك في الشغل سواء بقى حلوين مش حلوين مريحين متعبين. النهارده اليوم العالمي بتاعك كل زمايل الشغل كل سنه هم طيبين. طب اقول لك على فكره اليوم انواع وانت شوف انت مين فيهم ومين هم فيهم. عندك نوع اسمه الرغاي، ده طبعا شخص عنده رغبه في الكلام والرغي لا تنتهي من اول ما تقول صباح الخير لحد يعني لازم تستنى نص ساعه بيترد على صباح الخير بمليون موضوع، وعنده مقدره انه يفتح 100 موضوع في دقيقة ويخلص موضوع وانت مش لاحق ترد لانه بيلضم من موضوع يفتح موضوع شهرزاد في نفسه جدا. عنده مهمة انه لازم يخلص كل الكلام اللي عنده، وكل ما تفتح معه موضوع هو لازم يرد بقصيدة. عندك زميلك طلعت المفهومية، او ممكن يكون انا او انت الشخص ده اللي موظف عادي زينا عادي جدا، ولكن هو حاسس انه جواه مدير في نفسه كده وعنده صلاحيات مديها لنفسه وبيدي نفسه الحق ان يتدخل في شغل اي حد ويعدل. والشخص ده في ناس بتكسفه على فكرة، تقول انت مالك يا عم انت مالك انا طلبتش مساعدة، يقول لا اسمع بس اتقل. في بقى المحسوك الدقيق، ده عايش حياته كلها للشغل وبس، ده الزميل ده ومش بيسيب هفوة تعدي. لو اشتغلت تحت ادارته وما بقاش زميل بقى مديرك هيديلك خبرة وهيخليك ملتزم صح جدا جدا، بس هيديك الضغط والسكر وكل الامراض لانه هيبقى ضغطك ضغطة شنيعة. في الزميل المتمرد صنفور الغضبان اللي على طول ماشي عكس اي قاعدة، اي حاجة تتحط لو قالك هنزلكوا فطار ببلاش لا انا ليه انزل فطار ببلاش لا انا مش موافق، على طول معترض على طول غضبان فعلا، وكل حاجة لازم لازم لازم يقول عليها لا. فكرة الديدلاين بتاع انه يتقال له ديدلاين لحاجة لا انا اللي حدد انا لازم اخلص بمزاجي. عندك بقى في واحد زميل في الشغل النمامة، وخلي بالك انت مين فينا بقى ده، بيقول لك النمام ده يعني كان زمان بنات دلوقتي الرجاله اكتر، ها خلي بالك فما تأمنش يعني مزاجه ينقل اي حاجه وكل حاجه بتحصل تتقال، رغي كتير وعارف حاجات عن كل الناس، فيجي يقول لك ما عرفتش، تحس ان خالتك قاعده معاك وعمتك لا خلاص بقى طبع رجالي، اسكت ما عرفتش اللي حصل، بقول لك ايه انت كنت اجازه ما عرفتش اللي حصل ده، وانت حصل وحصل وحصل وحصل وحصل, وحصل, وحصل. المبرراتي، الشخص اللي بيبرر وعمره ما بيعمل اي حاجة مطلوبة منه في ميعادها، وعنده بدل التبرير الف مبرر انه يقنع اللي قدامه انه ليه غلط الغلطة دي وانه صاحب حق انه يغلط كمان. طبعا العصفورة يقرب للنمام، الاثنين ولاد عمة ولاد خالة توأم ملتصق، ده برضو لازم بينقل كل حاجة. والموظف الذكي يجيبه ويقول قدامه اللي هو عايزه ينتشر، فتقول له يا ابني انت بتقول قدامه الكلام ده، يقول لك لا ما انا عايزه يقول يا حبيبي هو انا جايبه انا قاصد. واخيرا ابو العريف اللي عنده خبرات رهيبه ودارس، ممكن يكون اشتغل في المكان بعدك بسنين بس فاهم في كل حاجه وفاهم في كل الاقسام وفاهم في كل الوظائف وفاهم في كل الحاجه واي حاجه، والسوشيال ميديا فاهم فيها واللي بيحصل في البلد واللي بيحصل في اي حاجه، وعنده راي يعني في كل حاجه. ولو جيت انت مثلا بتحكي حاجه انت عارفها فبتقول لا لا لا لا استنى بس انا عارف انا عارف انا عارف، والمعلومتين يعني اللي انت قلتهم يقوم واخدهم وقايلهم عشان هو عارفهم.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
3: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
5: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في

كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها هتتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية.

خدمات سيرفيسز، وبعد كده اختار خدماتي، واختار بعدها ارقامي، دخل رقم حضرتك القومي وشوف الرقم بتاعك متسجل، رقم القومي بتاعك ورقم التليفون متسجل بكم خط على كم، سوري، اسمك ورقم بطاقتك.

طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. اللي مضايقك قوله، سواء منه منها، سواء بينك وبين نفسك، في حاجة مأزماك اتكلم. طب السرطان بيقولك الأسبوع ده محتاج تعرف وتتأكد ان اللي ينفع معاك ما ينفعش معايا، فانت مش لازم لما تنصحني بحاجة اطبقها او انفذها زي ما انت بتقول، لان وارد بتنفعنيش، وارد طريقة التطبيق ما تلزمنيش، فعادي انت بتنصح وتعمل اللي عليك وخلاص. الأسد اختار الوقت المناسب للعتاب، اختار الوقت المناسب للعتاب، اليومين دول ينفعوا ولا ما ينفعوش. العذراء الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، كلنا متفقين على ده، بس بتسيب ذكرى حلوة، فما تنكتش على نفسك وتقول أصل الويك أند بتخلص بسرعة، بس أكيد في حاجة بسيطة كده، نقطة واحدة كده تفضل فاكرها عشان تدخل بيها الويك أند اللي جاي. الميزان كل ساعة بتمر في حياتك فيها درس، اوعى تقول أنا حياتي معدية كده، لا لا والله في دروس ممكن تكون شايفها بسيطة بس هي دروس عظيمة وبالوقت هتعرف قيمتها. والعقرب ما تتعاملش مع الناس كأنك بتكلمهم من فوق، انت مش كده بس بتتفهم للأسف كده، فركز شوية عشان الناس ما تاخدش الانطباع اللي مش حلو ده. واخيرا للقوس، ما تركزش مع كل كلمة وكل لفتة بسيطة وتعمل منها خناقة، انت بقالك مدة شغال في الحتة دي قوي، زي ما يقولوا بالبلدي كده بتعمل من الحبة قبة، ممكن ما نعملش من الحبة قبة. والله هتوحشوني دلوقتي وحشيني بالفعل. بكرة حلقة جديدة، صباح جديد، صباحكم مطرحك على راديو 90 90، كان معاكم أحمد يونس، وسبعة صباحا بكرة نعود من جديد. يلا يومكم حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي، سلام عليكم.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: مصر أدانت استهداف ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز، مؤكدة أنه يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن تضامن مصر مع الإمارات ورفضها لاستهداف السفن والمنشآت المدنية، كما شدد البيان على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مجددا دعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر وصل إلى إسرائيل بعد زيارة لكل من البحرين والإمارات، ومن المقرر أن يجري قائد القيادة المركزية لقاءات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين لبحث التطورات في قطاع غزة والأوضاع الأمنية الإقليمية. إسبانيا أعلنت فيل إجراءات التفتيش على الحدود للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إجراءات التفتيش الجديدة للمسافرين والوافدين من إيطاليا ستطبق حتى 7 سبتمبر المقبل. السلطات العراقية أعلنت ضبط مجموعة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بطائرة مسيرة على أهداف محددة. يأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة من استخدام الأراضي العراقية لإطلاق طائرات مسيرة على أهداف داخل البلاد وخارجها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع نائب وزير التجارة الصينية على هامش اجتماعات وزراء التجارة تجمع بريكس بالهند. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف منح مصر شرف تنظيم واستضافة النسخة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المقرر اقامتها العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2028. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين.

0: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 90، حلقه جديده وبدايه اسبوع جديد موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم حلو، بدايه اسبوع جميله كده، وبدايه مشرقه بالتفاؤل. عايزين كده نبتدي بدايه للاسبوع حاسين ان الاسبوع هيبقى حلو، ودايما في بدايه اي اسبوع بنفكركم ان انتوا لو عندكم حاجات كتير قوي تتعمل اكتبوها بس في ليست كده، وحاولوا ان انتوا تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تبتدوا بيها الاسبوع، وايه الحاجات المهمه وايه الحاجات اللي مش لازم نعملها عشان ما تضغطش نفسك.
0: عموما يعني في ناس الفتره دي ما بتشتغلش يوم الاحد او بتشتغل يعني من البيت، فتمام صباح الفل عليك لو انت سامعنا في البيت، او لو لسه ما صحيتش احنا يعني من نيتنا ان احنا نصبح عليك، مش مشكله. وصباح الفل لكل الناس اللي في الشارع وفي طريقها لشغلها او لاي مشوار رايح ان هو يعمله الصبح، فانت موجود معانا واحنا موجودين معاك نسليك ونتاكد ان انت فوقت جدا ومصحصح ان انت تواجه اليوم كده واي حاجه وراك.
1: النهارده بقى احنا طبعا يوم الاحد يبقى خمن شغلانتي، وكمان جايب لكم شويه حاجات كده، بان احنا بقى في موسم الصيف، فدايما في موسم الصيف بيبقى فيه الاحساس بتاع ان انت مش بتخلص يوم الخميس والجمعه كده، والسبت لو انت مسافر ترجع تبقى مش قادر تشتغل قوي، فجايب لكم كده شويه يعني تيبس وتريكس ازاي تكون برودكتيف اكتر او عندك انتاجيه عاليه، وازاي تقدر تنظم اسبوعك ويومك بشكل احسن. بس الاول خمن شغلانتي.
0: ماشي، يعني خمن كده معانا، هنقول لك جمله وحاول انت من الجمله دي تخمن احنا بنتكلم على انهي شغلانه. انا شغلي اخلي الناس تشوف الحاجه بشكل احسن، لكن لو اشتغلت
1: صح
0: الناس تفضل فاكر.
1: لا استنى
0: عشان
1: انا شغلي اخلي الناس تشوف الحاجه بشكل احسن، لكن لو اشتغلت صح، انما محدش ياخد باله ان انا كنت موجود، انما لو استعجلت او غلطت الغلطه هتفضل قدام الناس سنين وانا اللي هتلام عليها.
0: فكر بقى معانا، يعني في حاجه كده لو انت اشتغلت صح الناس مش تاخد بالها
1: عادي،
0: بس لو غلط هياخدوا بالهم، عارف لو غلطت ايه اللي هتتبلوز او هي اللي هتفضل موجوده قدامنا.
1: حسن دي الحياه عامه، يعني انت لو مشي عادي محدش ياخد باله، بس اول ما تغلط الناس كلها تاخد بالها. فايه الشغلانه
0: اللي مستنيين لك على الغلطه؟
1: احنا هنسهلها
0: بس كده، احنا هناخد بالنا
1: بالظبط، اللي هو اول ما تغلط الناس تاخد بالها، بس احنا هنسهلها لكم على فكره يعني. بس انتوا بس الاول كده ابتدوا في الاجابات وظبطوا الدنيا
0: على طول على رقم الواتساب على 010 490 90 4. عكسنا كمان تسمعنا منين، في غنوه جايه على بالك عايز تسمعها تخليك في مود حلو، فبرضه بعتلنا على الواتساب على 010 490 90 4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل. لسه
1: الصبح. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم, وعايزين نصبح يا عبير على كل الناس اللي موجودة معنا دلوقتي.
2: الإجابات تنهال علينا,
1: يلا.
2: كم إجابات مش عادية. طيب يلا. في إجابة عجبتني جدا, يعني الصراحة أنا حاساها منطقية بس هي مش دي اللي في دماغنا. بس منى بتقول صباح الفل عليكم, ممكن يكون دكتور التجميل. طب والله منطقي جدا.
1: لا استنى نحاول كده ان احنا نقول تاني خمن شغلانتي ونشوف لو الاجابه تنفع.
2: منطقي انا شايفاها هي شيء منطقي جدا, ان هي انت حاجه حد ممكن يصلح لك حاجه او مش يصلح لك حاجه يتعامل معاك, فانت شكلك مش باين عليه حاجه لو بوظ.
1: احنا دلوقتي بنقول ان انا شغلي اخلي الناس تشوف الحاجه بشكل احسن, لكن

0: الحاجات الصح، لان الطبيعي انك تعمل الحاجه المظبوطه او اللي مطلوبه منك.
1: صح.
0: طول ما انت بتشتغل صح محدش هياخد باله، بس لو غلطت غلطه هتفضل موجوده لسنين.
1: بس في فرق بقى، ما احنا برضو احنا ما حددناش، احنا برضو ناس صعبه، بس انا اقول لكم كل حاجات وبعد كده نسهلها لكم.
0: نصعبها عليك، حاول تخمن اللي في دماغنا.
1: لا طب ليه كده؟ ليه كده؟ هم مش مضطرين.
0: لو انت شايف الاجابه صح دي حاجه ترجع لك، بس
1: لو الاجابه بقى بالظبط حاول تخمن اللي في دماغي.
0: أوه.
1: في حد يقول صباح الفل المذيع او اي حد شغال في الميديا، برضو منطقي مش هقول لك لا.
0: ماشي بس
1: بعيده.
0: مش دي، لا بعيده شويتين.
1: فادي في حد بيقول لك مين ده؟ ده توفيق بيقول لك فادي الحكم يا فادي.
0: ليه؟ ما احنا دايما في الجمله اللي هي الشهيره بقى في الماتشات اللي هو الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه والحاجات دي.
1: لا باينه لا برضه. وبعدين ده الحكم ده يعني بيتبهدل في كل حاجه يعني، عمل كويس بيزعلوا منه، عمل وحش
0: بيقول لك الاخر قوانين الرياضه ايه.
1: مش عايزه انا عشانكم مش عايزه بس اقول لك اخر اطلالات
0: يعني ايه. عبير تبعت كاس العالم وخلاص
1: بس كده،
0: مش مين كان بيلعب
1: بس عارفه ان تقريبا في ماتش ما بين الاهلي وبرشلونه
0: ده لسه.
1: ده في الشهر 9 بعيد
0: لسه.
1: مش عارفين بس يعني انا عارفاه، شفتوش تعرفوا. بس صباح الخير دكتور العيون او اخصائي البصريات اللي هو بيعمل نظارات.
0: مين بقى كان لعيب في الاهلي بيلعب في برشلونه دلوقتي؟
1: ايه
0: شفتي؟
1: ايوه استنى. الولد الصغير ده
0: ايوه اللي هو حمزة. مهاجم منتخب مصر حمزه عبد الكريم.
1: صح. صح. انا اقسم مش عادي متسقفلي
0: صعفه كبيره
1: والله العظيم يا جماعه. انا
0: بعيد
1: بس في بنات شاطره عشان بس الناس تقول البنات وبنوته وكده. لا في بنات شاطره جدا في الكوره، في مذيعات رهاب في الكوره، بس انا الكوره عندي مش حتتي المفضله. طيب حد يقول دكتور العيون؟
0: لا خالص، هي يعني هي حاجه ملهاش علاقه بالطب يا جماعه. ماشي، الاجابه ملهاش علاقه بالطب تماما، لان الغلطات اللي هي في الحاجات دي لا مش ده اي حاجه غلطه تنفع الناس بقى او مهنه. الغلطه فيها عادي برضه،
1: الغلطه عادي، والغلطه دي كل اللي هيدخل
0: هتفضل باينه بس عادي، مش هتضايق حد،
1: مش هتبقى هتضايق الشخص اللي بيبص عليها. يعني اول ما حد يدخل لك كده، انا بسهلها عليكم قوي بقى دلوقتي ولا لا؟ استنى شويه عشان احنا لسه بدري يعني تقدروا تفكروا اكتر. في اتنين قالوها صح.
0: ماشي حلو قوي.
1: بس اكتر مكان مفيش، فانتوا فكروا معانا كده تاني هقولها لكم اخر مره كده، ركزوا معايا. موضوع بسيط، انا فاهمه ان احنا قايل لكم حاجه نص يعني نص الحاجات تنفع عليها، بس هنحاول مع بعض، احنا مفيش اي مشاكل، هناخد وقتنا. طيب انا شغلي اخلي الناس تشوف الحاجه بشكل احسن، لكن لو اشتغلت صح محدش هياخد باله اني كنت موجود، بس لو استعجلت او غلط الغلطه هتفضل قدام الناس سنين.
0: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل، تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. بيفوتكم كتير جدا بصراحه في الفاصل ما بيني انا وعبير، حكاوي كتيره ملهاش علاقه ببعضها،
2: حاجات كتير يعني احنا بدانا بقصه في مطعم خلصنا فيلم نتفرج عليه
1: بالظبط،
2: يعني الموضوع صعب جدا عندنا.
1: لا هنقول لكم دي ولا دي،
2: ماشي؟
1: ليه مش عارف بصراحه تشويق واثاره.
2: ليه لا ممكن نسال سؤال دلوقتي سريع جدا، اغرب حاجه؟
1: لا هو ممكن في الموضوع المطعم ده بس يعني اكتشفنا ان ممكن واحد كل واحد مننا يتصرف تصرفات مختلفه بس في حاجات دمها خفيف. لو الاكل نزل غلط مثلا، يعني عبير نزل لها اوردر غلط وكلته كلت الاوردر عادي
2: كان سوشي واحنا مش هنعد السوشي،
1: هل تحاسب ولا لا؟
2: هو الراجل قال لي
1: مش هنقول بقى، يعني نقول ان المطعم طلع كويس نقول المطعم معاك
2: لا بس كويس. انا بقى كنت اسال سؤال تاني بصراحه، مش علاقه اللي احنا بنقوله ده بالمجتمع بالموضوع اللي بنتكلم فيه، بس سؤال بقى. لو انت نزل لك اكل مش عاجبك
1: ماشي، وحاولت مره بيبقى عامل ازاي
2: واثنين وثلاثه، هل هتدفع وخلاص وهتاكل وتمشي ولا لا انت مش هتاخد يعني مش هتدفع فلوس في سيرفيس مش عاجباك؟
1: بس بعد ما انت مثلا قلت اول التعليق انه الاكل والله مش ده، بعد كده مش ده او مش ده اللي انا طالبه، او انا قلت مثلا عايزها من غير طماطم او عايزها من غير سلطه او ايا كان الموضوع، فبينزلك الاكل غلط تاكله. في ناس بقى بتعمل كده عادي، انا دي من صحابي عادي خلاص تمام الاكل اتعمل
2: معظم الرجاله
1: بنمشي حالنا
2: بيمشوا حالنا
1: مش لحد مرحله معينه، لو الاكل بقى فيه مشكله
2: او
1: في حاجه يعني ليها علاقه انه مش حلو وباين انه مش كويس او كده مش مستوي حاجه بقى الحاجات دي،
2: في ليفل من الديسابوينتمنت مرعب بتزعل قوي. يعني بس بتضايق قوي لما ببقى رايحه نفسي في حاجه معينه ولو مشروب بس، يعني بص الموضوع بسيط ازاي،
1: اشربي حاجه قهوة مثلا في مكان،
2: فانا دلوقتي بحب قهوه معينه وبروح اشربها من المكان ده، فاللي هو ثلاث مرات ده حصل بجد، ثلاث مرات ارجعه بيه واجيبه تاني. طب معلش بس انا نفسي بيه، اخر ما زهقت بجد خلاص بعد ثلاث محاولات حسيت اللي هو انا هشربه وهسكت عشان انا مش قادره،
1: اللي هو خلاص هو مش هيطلع احسن من كده فتمام
2: خلاص بس مش هاجي مطعم تاني.
1: بتاخد يعني الاكسبيرينس بتاعت انه انا مكان ده مش عارف اكل فيه او اشرب فيه تاني.
2: فهل بقى ده سؤال بقى، هل بتاكلوا الحاجه لو مش عاجباكوا ولا ما بتعملوش كده؟ ندخل في مرة. نرجع لمرجوعنا،
1: نرجع بقى لمرجوعنا للعبه اللي احنا بنلعبها، لان في ناس كتيره بدات ان هي تجاوب صح، ففي صباح الخير عليكم، انا بسمعكم وبحاول اخمن صح.
2: مريم قايله 14 حاجه،
1: يا اما مونتاج يعني مونتير، يا اما ناس يعني في مجال الميديا، او في حد معايا بيقول لي مهندس مدني. مين الحد اللي معاكي؟ نعرف بقى يا مريم لانه هنسلم عليه، عشان بس ما فيش فكره حد معايا قول لنا اسمه ايه.
2: في بقى الترزي او علاء بيقول الترزي او المصور
1: او الحلاق
2: او الحلاق. انا عاجبني بقى جدا في حلاق، لان هو انت لو بتحلق كل يوم ومحدش واخد باله يا سوري يعني كل فتره كل فتره محدش هياخد باله، بس لو انت عاملها غلط لا بصراحه بناخد بالنا لما
1: لو الحلاقه غلط.
2: لا لو صح برضو بيبقى شكل
1: يعني انا اعمل ايه دلوقتي لو صح تبقى حلوه ولا وحشه؟
2: لا مش مقتنع
1: يعني بعيده قوي اجابه غلط. في حد يقول لنا ممكن يكون الميكانيكي؟ لا ده من توتي. لا
2: في بقى شريف بيقول المهنه الترزي، بس هاخد بالي لما.
1: هل فاكره توتي دي اللي بتاعت لنا اسمها الحقيقي؟
2: طبعا فاكر.
1: ايه بقى؟
2: تسبيح.
1: صح برافو عليك.
2: ايه ده وانت فاكرني ايه؟ طيب في حد نوال بتقول مهندس ديكور.
1: ماشي. وشريف قال لنا المهنه هيبقى الترزي. مش عارف
2: حاسس لو حاجه اتضيقت هاخد بالي يعني احس.
1: احنا طيب سريعا تاني خلينا نقول السؤال بشكل يعني نفكركم بيه تاني كده.
2: التسويق. حد يقول لك التسويق؟
1: لا لا دي بعيده قوي.
2: في بقى اجابه ميادة نامي بقى.
1: ميادة قالت لنا ايه؟
2: ميادة عودي شويه ريحي شويه. ميادة غلط جدا يعني.
1: طيب خلينا نقول السؤال تاني، حاول تخمن مين الشغال الشغلانه دي. انا شغلي اخلي الناس تشوف الحاجه بشكل احسن، لكن لو اشتغلت صح محدش هياخد بالي او باله اني كنت موجود. لو استعجلت او غلطت الغلطه هتفضل قدام الناس سنين.
2: طيب يا جماعه في حد بيقول نقاش.
1: ماشي.
2: حد بيقول المهندس ديكور او نقاش. اوكي. في حد يقول صباح الفل يا بيرو يا فادي. انا سعيد.
1: صباح العسل.
2: بس ما قالش اي حاجة.
1: صباح العسل ده يعني تعالي الراديو 90 90 وترجع تكمل معانا على طول.
2: جدا بقى.
1: يلا بينا.
2: يلا
1: اي حد تاني على الواتساب على 010 490 90 4. انا

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: لسه مكملين معاكم بس بنخلص بنقرب نخلص. في هنا فكرة. لأي حد بيتفرج على لايف ستريمينج احنا اسفين عامة يعني. طيب في حد بيقول صباح الفل مصطفى الغلطة فورة ليه مصطفى يعني ايه اللي هنا اللي خطر اكتر من حتة تانية مش
2: حد بيقول الغلطة ان هو محاسب او الاجابة ان هو محاسب
1: ايه بس ما هو محاسب
2: ايوه فين
1: مش ما الغلطه بقى عندك بفوره ليه مش عبد الغفور بيقول لك انا وصلت تحت الشغل ومستني اعرف الاجابه طيب
2: هنقول لك حالا يا نهار ابيض يطلع الشغل دلوقتي مش هنقول
1: تن تن تن تن
2: الاجابه هي النقاش او مهندس الديكور او يعني الشخص اللي هو بيبقى مسؤول انه يعني يعمل الديكورات
1: يديك مفتاح البيت
2: بالظبط ليه لان لو اشتغل صح انت مش تاخد بالك ان هو اشتغل صح عادي يعني تمام الطبيعي انه يشتغل صح وكل حاجه تكون مظبوطه لكن لو غلط الغلطه بتفضل قدام عينك سنين
1: وبكره بقى نعمل لكم سؤال جديد بقى هنقول لكم ايه هنقول لكم ايه اغرب حاجه اتعملت في البيت عندكم غريبه يعني حاجه اللي هو عكس المنطق يعني مثلا انا اخويا عنده في البيت الراجل الكهربائي اللي كان عنده عمل له حاجه لذيذه قوي عمل له ان الميكرويف بيتفتح مع الليد لايتس بتاعه المطبخ فهو الله. لو فتح الميكرويف
2: الليد لايتس
1: لو قفل الميكرويف الليد لايتس تقفل فمثلا
2: ممكن يبيع الميكرويف علشان النور ما ينورش
1: مثلا يعني فهو اللي هو السويتش الاون اند اوف بتاعه هو عامله له مع البتاع ده مع الليد لايتس فهنا يا اما يفضل فاتح الليد لايتس طول الوقت لحد ما تتحرق بحيث ان هو ما ياثرش مع الميكرويف او العكس
2: لحد ما الحاجه تسخن
1: بالظبط او يتحرق خلاص فدايما في حاجات بتبقى غريبه يعني مثلا في حد من برضو عرفه عنده كوبس في السقف هي مشكله عندي في الكهربائيين اكتر
2: لا ليه ده علشان المروحه فوق.
1: لا ما عندهاش يا ابني كوبس بنفتح
2: نفتح النور
1: نجيب سلم ونطلع فوق فاهم قصدي
2: ليه طيب
1: ما عندناش فكره ما نعرفش ليه ايه اللي حصل في الدنيا
2: هي دي اخلي بالك ممكن ما تبقاش موجوده في البيوت بتاعتنا ودي بجد نتكلم فيها بكره لو انت روحتي اجرتي مكان خصوصا بقى في فتره المصايف وفتره
1: السفر
2: فبتاجر شاليه بتاجر مكان تقعد فيه بتروح مكان انت مش متعود فبتروح تستكشف الحاجات
1: أيوة.
2: يعني انا في مره لقيت حاجه غريبه جدا التلفزيون موجود وجنبيه ورقه بخط إيد. لتشغيل التلفزيون يرجى الضغط على زر التشغيل ماشي طب المفروض كنت عامل ايه
1: هو ما فيش
2: معرفش
1: هو ممكن اقول
2: ولا غلق التلفزيون
1: عارف فكرني ايه
2: ريموت وفي كل حاجه
1: عارف فكرني بايه باحمد حلمي في فيلم ظرف طارق كان تقريبا ولا كان ايه لما قعد يتكلم في التليفون يقول لهم لو سمحت انا قعد يتكلم نور تقريبا وانا ازاي افتح السخن المايه
2: السخنه فضلت واقف قدام الورقه طب ايه الغلطه او ايه الحاجه اللي ممكن لتشغيل التلفزيون ما اكيد طب ايه اللي هعمل ايه غلط فبتنبهني
1: مش
2: عارف هل ولا عملته بالريموت هيحصل لي مشكله إيه؟ هل هيحصل قفله في المكان
1: احنا لازم بكره نتكلم في الموضوع ده لان انا واثقه ان انتوا يطلع منكم حاجات كتير قوي مختلفه في بقى علاء معترض علينا بصراحه بيقول لك بس الغلطه بتتصلح عادي على فكره في النقاش بس بجد الهند بتودي في كذا حته لا بس عشان تصلح قصه النقاش انت كده ما جهزتش بيتك بقى دي قصه بقى
2: بكره تعبدونا قبل دلوقتي بساعه دايما كده موجودين مع بعض من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90 عبير بسيوني وفادي ابراهيم

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: وزارة التعليم العالي أعلنت أنه سيتم في السابعة من مساء اليوم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق. كانت الوزارة قد أشارت إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ حتى الآن 86,000 طالب. وزارة التربية والتعليم أعلنت أن المدة المحددة للتقدم بطلبات الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على شهادة الإعدادية إلكترونيا ستنتهي اليوم. وذكرت الوزارة أنه سيتم هذا العام تطبيق نظام جديد للتقييم يعتمد على نقاط ويجمع بين أوجه التميز المختلفة المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية والمواد البترولية. السعودية رحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن مؤخرا وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية. وجددت المملكة التأكيد على عزمها الحفاظ على أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن مواطنيها ومنشآتها ضد أي هجوم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تغيير مسار 53 سفينة تجارية منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين وسمحت بمرور نحو 35 سفينة تحمل مساعدات إنسانية عبر منطقة الحصار. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أكد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرا إلى حرص مصر على زيادة الصادرات إلى السوق الصينية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع نائب وزير التجارة الصينية على هامش اجتماعات وزراء تجارة تجمع بريكس بالهند. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 14 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها.

0: مهمة علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بنسخن اهو خلاص عشان الموسم الجديد والدوري الجديد. يا رب إن شاء الله يبقى موسم حلو كده، موسم جميل علينا كلنا وموسم نستمتع بيه، وموسم يخرج لنا كده لعيبة جامدين ويخرج لنا أسماء جديدة نستفيد بيها إن شاء الله على مستوى منتخب مصر، وكابتن حسام حسن يستخدمها ان شاء الله في الفترة اللي جاية في منتخب مصر. نفسي نطلع بقى شباب جديد وناشئين جداد واسماء جديدة كده، مواهب جديدة، لان اكيد منتخبنا داخل على مرحلة احلال وتجديد، ولعيبة كتير من اللعيبة اللي كانت موجودة في كاس العالم الاخيرة كبروا وسنهم كبر، وبالتالي هنبقى محتاجين ان احنا ندخل مكانهم اسماء جديدة واسماء تخش الدعم منتخب مصر ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. ويا رب ان شاء الله الموسم كمان يبقى حلو بقى نستمتع بيه، يبقى فيه تنافس كبير ما بين كل الاندية كده زي السنة اللي فاتت، يبقى الزمالك والاهلي وبيراميدز ويخش معهم كمان ناديين ثلاثة، لما المنافسة بتبقى كبيرة والمنافسة بتبقى قوية ما بين اكتر من نادي احنا بنتبسط وبنستمتع، وده حلاوة وجمال الكورة يعني. فان شاء الله يبقى موسم حلو. الموسم ده بقى ابتدى سخن جدا مع انتقال محمد صلاح لطرابزون التركي، وطبعا الانتقال ده كان يعني ايه مستحوذ على اهتمام العالم كله مش بس اهتمامنا احنا يعني، وما بين مؤيد ما بين معارض ما بين الناس شايفه انه لا محمد ليه تروح تركيا وليه تروح طرابزون كمان مش من الانديه المعروفه لينا كانديه قمه في تركيا، مش زي جلطة سراي مش زي فنربخشه مش زي بشكتاش. وفي ناس تقول لك يا عم لا هو عارف هو بيعمل ايه وديكوا شفتوا الاستقبال الاسطوري وهكذا. الحقيقه انا شايف انه الوجهتين نظر وجهتين نظر سلام يعني، في مش كل حاجه لازم يبقى عندي فيها راي قاطع ان هو ده الصح الصواب والصح. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر دي وجهات نظر، زائد انه تجربه صلاح مع النادي وإنجازاته وأرقامه مع النادي ونتيجة التجربة كلها هتحدد أنهي وجهة نظر كانت أصح. يعني النهاردة بدافع الحب بدافع يعني العاطفة تجاه محمد صلاح، طبيعة الحال كلنا هنبقى شايفين أنه يا صلاح أنت كنت خليتك في أوروبا ليه؟ حبا في صلاح، ما أنت في الأول وفي الآخر أنت لا هتاخد الأبيض ولا أسود، أنت مش لما صلاح يروح أوروبا هتروح تلعب معاه ولا هتاخد معاه فلوس ولا هتعيش في أوروبا، بس أنت عايش قصة نجاح أسطورية مع صلاح بقالك سنين، فنفسك انه يكملها في اوروبا زي ما كده دخل بازل ومن بازل راح تشيلسي ومن تشيلسي رجع على فيرونتينا ومن فيرونتينا على روما ومن روما على ليفربول، فبقاله سنين طويلة في اوروبا مكسر الدنيا، نفسك انت كمان انه يختم عالي زي ما بدأ عالي يختم عالي، يختم في دوري من الدوريات الاوروبية الكبيرة. فكان الناس كتير يقولك طب يرجع روما يكمل الحدوتة الحلوة معاهم، طب يروح يوفنتوس، طب يروح لبرشلونة، طب يروح دوري الأسباني أتلتيكو، طب يروح ميلان، كل الناس نفسها ان هو يفضل في نفس المستوى. ليه؟ عشان نفضل مكملين معاه في القصة الحلوة القصة الجميلة اللي هو بداها. فلما راح لتركيا الناس كلها استغربت، قالك طب ما انت لو فلوس بفلوس يا معلم، طب ما كنت رحت السعودية بقى ولا أمريكا. وده اللي رد عليه على فكرة رئيس نادي طرابزون لما قال لك يا جماعه الفلوس ما كانتش هي العامل المحرك ولا الرئيسي ولا الاساسي لصلاح انه يجي طرابزون، لان انا قاعد معاه قبل ما يوقع بيوم وراني عقد باربع اضعاف الرقم اللي احنا هنديهوله، ودي معلومه انا متاكد منها لان انا عارف كويس بعض انديه في امريكا وفي السعوديه قدموا لصلاح ارقام مهوله. فبيقول لك هو ما كانش ده السبب الاساسي اللي يخليه يجي طرابزون. فهنا لما حد يجي يقول لك وجهة النظر دي ما تقدرش تقوله انت غلط، لان هي جايه من حته انه الراجل اللي رفع سقف طموحات واحلام الجماهير المصريه والشباب المصري على مدار العشر سنين اللي فاتوا، الناس دي والعقليات اللي هو صلاح كان سبب في تغييرها نفسهم يعني نفسهم ان هو يفضل مكمل بسقف الطموحات العالي. فما تقدرش تغلطهم في ده. بس على الجانب الآخر لما تيجي تشوف الاستقبال الرهيب اللي ما حصلش على فكرة بالمناسبة لا مع كريستيانو لما راح النصر ولا مع ميسي لما راح أمريكا، يعني الأعداد دي، العدد ده اللي هو وصل لخمسة وستين ألف منتظرين صلاح من جماهير ترابزون، ده عدد أسطوري. يعني يفكرك كده شوية باستقبال الجماهير في نابولي لمارادونا. طبعا أنا مش بقارن ما بين صلاح ومارادونا، أنا بقولك التشابه ليه، لأن نابولي ساعتها لما مارادونا راح نابولي، نابولي برضو فرق من فرق مش من فرق القمة في إيطاليا، وبلد مش من البلاد أو يعني مدينة مش من المدن اللي هي المدن مش المشهورة، مش المدن السياحية الرهيبة، مش العاصمة، مش زي روما مثلا، مش زي ميلانو. فلما راح لهم مارادونا اللي هو ايه ده، انت ازاي، عارف انت اللي هو انت ازاي كده انت ازاي. فكل الناس بقى بالنسبة لهم مارادونا ده معبود في نابولي. يعني نفس القصة صلاح لما يسيب كل أندية القمة ويروح لترابزون، فهو بالنسبة للجمهور هناك طبعا انت يعني ازاي ده، هم عايشين حلم دلوقتي. فالأعداد دي طلعت كلها عشان خاطر صلاح، بدماغ صلاح. يعني في ناس تقول لك يا جماعة علم، هو صلاح اللي أدار مسيرته دي كلها ولوسر ليفربول وواحد من أساطير الدوري الإنجليزي وواحد من أساطير الكرة العالمية والأوروبية، الكلام ده كله بنفس الدماغ دي لازم تثق في اختياراته. أكيد هو مش هروح ترابزون كده يعني من باب الطاقة، أكيد عنده معطيات، المعطيات دي كانت كروية. يعني هو عايز يروح يعمل تجربة شبيهة بتجربة مارادونا في نابولي، إن أنا عايز أروح نادي مش من أندية القمة، أشيل النادي ده على كتفي وأخد بيه بطولة دوري أو أخد بيه بطولة دوري أوروبي اللي هما بيشاركوا فيها أو فتبقى عملت قصة نجاح أسطورية تفضل الناس تتحكى بيها زي قصة نجاح كده مارادونا مع نابولي. ممكن بعد يقول لك لا ده السبب، الاختيار هو انساني شخصي بحت، لان عائلته عايزه تعيش في مدينه هاديه. طبعا ترابزون انا ما رحتهاش، بس كل الناس بتقول لك عليها مدينه ساحره على البحر هناك، وحاجه مدينه هاديه وجميله. فهو بيقول لك ممكن اكون ده بالنسبه لعيالي وبالنسبه لمراتي افضل، بعيد عن الضغوط بقى، بعيد عن الريتم العالي الرهيب اللي انا كنت عايش فيه وصخب الحياه اللي انا كنت عايش فيه على مدار سنين طويله في انجلترا. ده وارد وده حقه، لان في الاول في الاخر ده حب يفكر في كاريره المهني، وبرضه بيفكر في معطيات تخص اسرته يعني، وتخص حياته وحياة بناته ومراته. في الاخر التجربة مدى نجاحها او مدى الحكم عليها بالنجاح او بعد الشر يعني لا قدر الله بعدم التوفيق، هيكون بعد نهاية أول موسم أو بعد اكتمال التجربة كلها. يعني تخيل مثلا صلاح ده مع ترابزون كسب دوري مثلا تركي ووصل أنه كسب دوري أوروبي، أوتوماتيكلي هتلاقي كل الناس اللي كانت بتقول يا صلاح أنت كنت غلطان، يا صلاح أنت ليه عملت كده، يا صلاح يا صلاح يا صلاح، هيبقوا شايفين أن صلاح لا ده أنت برافو صلاح أن أنت رحت، وبرافو صلاح أن أنت عملت، وبرافو برافو برافو ده أنت عملت أسطورة ونجاح أسطوري ما تحققش قبل كده، عملت حاجة مشابهة لمارادونا مع نابولي. فهي أكيد اختيار صادم، لأن كل الناس كانت بتقول لك صلاح لا دوري إيطالي لا دوري أسباني بتاع، خاصة مع الأخبار اللي طلعت إن أتلتيكو عايزين وكلام ده كله. ولكن في الأخير بمعرفتنا بعقلية صلاح، بمعرفتنا بإدارته لمسيرته على مدار السنين الطويلة اللي فاتت، نقدر نتوقع ونتوسم إن الاختيار ده إن شاء الله يكون فيه الفايدة ليه، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الشخصي والإنساني. وسواء بقى راح ترابزون، راح بشكتاش، راح فنربخشة، راح جلطسراي، راح روما، راح أي حتة في الدنيا، إحنا بالتأكيد هنبقى في ظهره ومعاه وبنشجعه. ويكفي الصخب اللي انت شفته والاستقبال الشعبي اللي انت شفته من نجوم ترابزون، والاستقبال حتى على مستوى الحكومة التركية، والصدى الواسع الإيجابي اللي عمله محمد صلاح في تركيا لما وصل هناك. فدي حاجة تشرفنا وترفع رأسنا ونفتخر بيها. فكل التوفيق ليك يا صلاح إن شاء الله في اللي جاي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح بقى معاكم لرئيس ترابزون أرتغر دوجان اللي قال رد قاطع وإجراء قانوني بينهي الجدل حول أزمة راتب صلاح. طبعا كلام كتير جدا، واللي قال لك أنه في حجز جزء من راتب صلاح وأنه صلاح بياخد مش عارف إيه، فالرجل طلع قال بالطبع هذا أمر مضحك للغاية، لقد رفعنا دعاوي قضائية أو بالأحرى شكاوي ضد من نشروا هذه التقارير. إن في تقرير قالت إن هيبقى في حجز الجزء من راتب صلاح، وقال إنه القضية تتم متابعتها بشكل منفصل، لكن من ناحية قانونية هذا أمر مستحيل، لا وجود لمثل هذا الكلام، لماذا يفعل الناس هذا؟ الأمر واضح من المستحيل أن تتقدم كرة القدم التركية مع وجود مثل هذه التقارير. وقال إنه طبعا القنوات

0: يعني بتدي اهتمام كبير جدا لقصة صلاح، وانه يجب على الناس ان هم الصحافة يعني التركية سواء المقروءة او الرقمية او المرئية او المسموعة تولي اهتمام كبير وتتحرى الدقة من الكلام اللي هم بيقولوه، لان كل الاوساط الاعلامية على مستوى العالم الرياضية الكبرى يعني بتتناقل الكلام اللي بيتقال ده هو اللي بيقول لهم يعني بتتناقل، فخلي بالكم لان كده الكرة التركية مش تتقدم، وكمان هتبقوا بتصدروا معلومات مغلوطة عن الكرة في تركيا. وقال انه اكتر من نصف تكلفة صفقة ضم صلاح قد تم تغطيتها من مبيعات القمصان وتذاكر الموسم. تخيل يعني هم باعوا تيشرتات صلاح وباعوا تذاكر للموسم غطت نص تكلفة الصفقة. وقال كذا: كان لدى جماهيرنا في طرابزون هذا التوقع مني حول نجاح وصدى هذه الصفقة الكبيرة. أقولها بصراحة كان لدى أقولها بصراحة كان لدى سكان طرابزون هذا التوقع، وكان لدى مدربنا هذا التوقع، وقد لبى الرئيس هذا التوقع أيضا. الشيء الوحيد الذي أثق به هو جماهيرنا ومجتمعنا. تمام؟ وبيقول: حتى الآن تلقيت الأرقام هذا الصباح، راجعتها مرة أخرى بعد وصولي، وفي غضون 3 أيام تقريبا لنقل اليوم بعنا تذاكر موسمية بقيمة تقارب 550 مليون ليرة، يعني 10 مليون يورو. هذا هو الرقم فقط، ده الرقم بتاع التذاكر من غير التيشيرتات. وقال: الرقم المذكور لا يشمل المبيعات الكبيرة للقمصان، لا أملك هذه الأرقام حاليا بشكل مفصل، سنحصل عليها في بداية الأسبوع. أنت متخيل يا جماعة أنه التذاكر بتاعة طرابزون اتباعت ب10 مليون يورو بعد ما صلاح جه، وده لسه من غير الارقام التيشيرتات. يعني هم جابوا قيمة صفقة صلاح بس خلاص كده وشكرا سلامة، من غير بقى لسه لا في اعلانات ولا ولا ولا ولا دوري ولا كسب ولا اي بطولة ولا اي حاجة. والنادي نزل تحقيق او نزل يعني تقرير عن تحقيق رقم قياسي في عدد الاشتراكات الخاصة بمبيعات التذاكر الموسمية. تعرفين بقى عندهم التذاكر الموسمية ان انت تروح تشتري تذكرة موسمية لموسم كله، كل الماتشات بتاعة الفريق في الهوم يعني في ملعب الفريق تشتريها طول السنة، سواء أن كان بقى الدرجة بتاعتها بقى درجة يعني مثلا مقصورة درجة أولى وهكذا. وقال إن هم باعوا نادي طرابزون، قال إن هم وصلوا إلى 18,000 مشترك في مبيعات التذاكر، وإن ده أعلى رقم في تاريخ النادي، وان ده نتيجه التخطيط الصحيح والعقليه اللي كانت موجوده ان هم لازم يجيبوا صلاح ويؤمنوا بان الصفقه دي هتحقق لهم اهداف كبيره جدا، سواء اهداف فنيه او اهداف ماديه. وقال ان هم مستهدفين التقرير ده 25,000 مشترك، وان هم ان شاء الله قادرين على بلوغ الرقم ده. ده يوضح لينا كلنا قد ايه الصفقات اللي من النوع ده بتدر مكاسب فنية ومادية وتسويقية. يكفي دلوقتي اسم طرابزون، يعني انت قيمة تسويقية للنادي اكيد ارتفعت. يعني نابولي قبل مارادونا مش نابولي بعد مارادونا، طرابزون بعد محمد صلاح مش طرابزون بعد محمد صلاح. هنا برضو ارجع واقول انا مش بقارن ما بين مارادونا ومحمد صلاح، ولكن بالتأكيد وجود محمد صلاح في نادي زي طرابزون لا رفع من القيمة السوقية للنادي. كفاية دلوقتي ان انت نادي طرابزون ده اسمه بس موجود في كل وسائل الاعلام العالمية على مدار الاسبوع اللي فات، يعني صورة الجمهور وهو بيستقبل صلاح وهم فاتحين الموبايلات والكشافات بتاعت الموبايلات والاستقبال الاسطوري اللي حصل ده بيلف العالم كله. فدي ده في حد ذاته قيمة تسويقية رهيبة للنادي. الادارة الصح بقى والادارة اللي فاهمة بتعرف تستخدم ده وتعرف تعكس ده وتترجم ده لفلوس بقى، لفلوس ورعاة واعلانات والكلام ده كله. ده اللي واضح دلوقتي ان هم باعوا، بس بيقول لك باعوا تذاكر موسميه فقط ب 10 مليون يورو غير المبيعات بتاعه التيشيرتات. ده طبعا ده جروس، يعني ده اجمالي مبيعات، ده اجمالي الارقام. لما بيصفصف بقى بيشيل منها الضرايب والنفقات بتاعته والكلام ده كله، تلاقي في الاخر انه على مدار السنه على مدار الموسمين جاب فلوس صلاح وزياده، وحقق كمان للنادي مكتسبات وارث على مستوى قيمه تسويقيه والإكويتي، الرقم أو القيمة الخاصة بالبراند بالعلامة التجارية بتاعت النادي أعلى بكتير جدا من أي فلوس ممكن يكون دفعها. وده شفناه كتير جدا على مدار التاريخ، يعني مع أندية كتير جدا بتعمل مثل هكذا صفقات تبدو في البداية أنها صفقات غير مفيدة فنيا، وده طبعا بيبقى بحكم أو بيبقى متوقف على المردود بتاع اللاعب. يعني في صفقة ممكن تيجي صفقة جماهيرية تسويقية كبيرة جدا يبقى ليها مردود في ارض الملعب. وفي صفقه ممكن تبقى جماهيريه وتسويقيه بس ملهاش مردود كبير قوي. ان شاء الله ان شاء الله صلاح يقدر يحقق الاثنين من الناحيه التسويقيه والتجاريه والماديه، وكمان ان شاء الله ربما من ناحيه. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
2: كوره في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 27. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 18 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 43%، ليلا 48%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 29. بورسعيد نهارا 31، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وهنا بقى بنتكلم دلوقتي على بيتسو موسيماني. بعض الأخبار السريعة اللي بتقولك إنه بيتسو موسيماني بقى مدير فني لمنتخب جنوب أفريقيا. الاتحاد الجنوب أفريقي أنهى مهمة العمل الخاصة بالبلجيكي هوجو بروس اللي كان موجود معهم في نهاية كاس العالم، وتعاقدوا مع بيتسو موسيماني. مفيش شك إن بيتسو موسيماني اختيار هايل بالنسبة للاتحاد الجنوب أفريقي. مدير فني كبير، مدير فني متمرس في أفريقيا، مدير فني عنده دراية بالكرة الأفريقية سواء مع الأهلي سواء مع سان داونز، مدير فني حقق نجاحات على مستوى الكرة الأفريقية لا يخطئها أي حد يعني. فمفيش شك أنه بيتسو موسيماني الفترة اللي جاية هو اللي اختيار الصائب لمنتخب جنوب أفريقيا. كان هو راجل فوجة نظري هو متمرس ومميز وبرنس في اللقاءات الكبيرة، في اللقاءات الإقصائية، في اللقاءات اللي هي بتاعت البطولات، وده شفناه مع الأهلي وشفناه مع سان داونز. فهو بالنسبة لمنتخب أو بالنسبة لتدريب المنتخبات أنا بشوف أنه هو اختيار صائب بنسبة 100%. بيعرف يلعب اللقاءات المهمة الكبيرة اللي عايزة كوتش جامد. ممكن ما شفناهوش مميز قوي في الدوري، وده واضح جدا مع الأهلي، لكن في بطولة أفريقيا اللقاءات اللي فيه ما بينها وما بين كل لقاء والتاني فترة زمنية كويسة ولقاءات كبيرة وسط ضغط كبير وجماهير كبيرة وتكسبك بطولة وزي كاتشن، لا هو راجل جامد جدا في الحتة دي. فأعتقد أنه اختيار صائب جدا للاتحاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اختيار جاي جدا جدا جدا للاتحاد الجنوب أفريقي. وشفنا ازاي انه يعني بيتسو موسيماني بالتاكيد هيقدر يطلع بقى لجنوب افريقيا جيل جديد، يعني جيل جديد من اللعيبه، جيل جديد من المواهب اللي تحس ان منتخب جنوب افريقيا حصل له ديكلايننج كده، ابتدى في هبوط في المستوى، هبوط في الشكل الفني اللي حصل لمنتخب جنوب افريقيا على مدار الفترات اللي فاتت. وشفنا ده بان جدا واضح جدا في البطوله اللي فاتت، بطوله كاس العالم، ما كانوش كويسين بصراحه. فاعتقد انه بيتسو موسيماني قادر انه يرجع المنتخب الجنوب افريقي للمرحله الجيده، المرحله الكويسه اللي هو يقدر يدخل فيها تاني منتخب جنوب افريقيا للمستوى اللي احنا كنا عارفينه عنه خلال 10 سنين اللي فاتوا. نادي الزمالك كشف عن التشكيل النهائي لجهازه الفني. 17 فرد عبارة عن كابتن معتمد جمال، طبعا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكورة، كابتن معتمد جمال مدير عام مدير فني قصدي، كابتن ابراهيم صلاح مدرب عام، كابتن صلاح سليمان مدرب، كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، نونو كوستا ريبيرو مدرب احمال، فابيو فيريرا محلل اداء، عبد الله حسين قائم بأعمال المدير الإداري، أحمد إبراهيم مدير الاحتراف والتراخيص، محمد عبد الرحيم محمد إداري، محمد أسامة رئيس للجهاز الطبي، محمد شوقي أخصائي علاج طبيعي، محمد عبد الحي أخصائي علاج طبيعي، عصام عبد الرؤوف تأهيل، محمد إبراهيم المهدي أخصائي تغذية، مصطفى محمد عبده مدلك، سعيد سويلم أحمد مدلك. ده التشكيل النهائي اللي هيدخل بيه نادي الزمالك السنة اللي جاية ليه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك. واخيرا سان داونز بيرفض عرض من الاهلي لضم ثابيلو ماسيكو. ثابيلو ماسيكو واحد من اللعيبة المميزة جدا، جناح بيلعب في جنوب افريقيا، كان الاهلي عايزه ولكن سان داونز رفض انه يتخلى عن هذا اللاعب للنادي الاهلي. مازال الاهلي بيبحث ضم صفقات اخرى. الاهلي الخريطة بتاعته في الصفقات اللي كنا قلنا لكم عليها قبل كده في بداية الموسم أو بداية الانتقالات الصيفية، يعني انه في الصفقات المحلية هيبقى بيقتصد جدا، الصفقات الأجنبية حاطط بادجت كبيرة عشان يجيب صفقات أجنبية جامدة جدا وأعمارها تكون صغيرة عشان يستفيد منها على مستوى الفني، وكمان يقدر يعيد بيعها مرة أخرى ويقدر ياخد منها فلوس بعد ما تنتهي تجربته مع النادي الأهلي. خلصت حلقتنا النهارده من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة لمستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك في إطار جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، يرافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين. وزارة التعليم العالي أعلنت أنه سيتم في 7 PM إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق. كانت الوزارة قد أشارت إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ حتى الآن 86,000 طالب. وزارة التربية والتعليم أعلنت أن المدة المحددة لتقدم بطلبات الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلكترونيا ستنتهي اليوم. وذكرت الوزارة أنه سيتم هذا العام تطبيق نظام جديد للتقييم يعتمد على النقاط ويجمع بين أوجه التميز المختلفة المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين. قافلة جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة بدأت في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم. تحمل القافلة كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية والمواد البترولية. السعودية رحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن مؤخرا وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية. وجددت المملكة التأكيد على عزمها الحفاظ على أمنها وسيادتها وحقها في الدفاع عن مواطنيها ومنشأتها ضد أي هجوم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي. اقتصاديا، مطار القاهرة الدولي وصل تحقيق معدلات النمو الملحوظة في حركة التشغيل خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصرية. أظهرت الإحصائيات التشغيلية أن مطار القاهرة استقبل الشهر الماضي أكثر من 2,700,000 راكب مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، محققا زيادة بلغت 4% في إجمالي أعداد الركاب. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 14 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 4 عصرا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. منتخب مصر لكرة السلة للناشئات حقق انتصاره الثاني في بطولة الأفرو باسكت على حساب بنين بنتيجة 95-47. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يدرس انطلاق معسكر المنتخب في 18 من سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027. محمد صلاح يسجل ظهوره الأول بقميص طرابزونسبور في افتتاح مشوار الفريق بالدوري التركي السبت المقبل. طرابزونسبور يعلن بيع 18,000 تذكرة موسمية بعد التعاقد مع محمد صلاح. تقارير تشير إلى تحرك جديد من طرابزونسبور للتعاقد مع الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي. وأخيرا باريس سان جيرمان يواصل الاستعداد لمواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل في السوبر الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: ده احنا اللي عبينا الهوا في أزايز
2: كدب،
1: والله العظيم كدب، وفنجرة حنك وفض مجالس وأي هري بيتقال اللي عبينا الهوا في أزايز. قال لا عمرنا عبينا الهوا في أزايز ولا شفنا الأزايز دي أساسا. لينا السبق أي نعم في الكلام، الكلام، ما احنا أشطر ناس في الكلام. على رأي شادية ما خدش منك غير كلام وبس يا حسب الله. احنا اللي قلنا المثل كدلالة مطلقة على الحداقة كده والفهلوة، ووراه بقى سلبة أمثال من نوعية الديب اللي جبناه من ديله، والعنب اللي عصرنا بذره، والهوى اللي دهناه دوكو، والتعريفة اللي خرمناها. ناس فعليا بقى دهنوا الهوى دوكو وعملوا دهانات صلبة تترش تثبت لوحدها كده، حتى لو ما كانش فيه سطح تثبت عليه، هي تخبطها كده في الجو تثبت. ده بقى عملته مين؟ ألمانيا، يمسيهم بالخير الألمان، أهم دول اللي دهنوا الهوا دوكو. أما عن تعبية الهوا في أزايز بقى، فده صناعة ضخمة وقائمة بذاتها في السويد، أو ربنا زي ما بقولكوا كده في السويد. بيعبوا الهوا في صفايح مش أزايز، يمكن يعني علشان حقوق الملكية الفكرية ولا حاجة، يلاقونا بنرازيهم لما يعبوا في أزايز، نقول لهم إحنا اللي قلنا يعني. المهم الناس فعلاً بيعبوا هوا السويد في علب كنز حلوة كده، علب حلوة وشيك ومكتوب عليها السويد في علبة، تفتح ما تلاقيش حاجة، حبة هوا يا ولدها، تلحق تشمهم وخلصت على كده. اللطيف بقى ان مبيعات الموضوع ده حاجة كده، اللهم صلي على النبي، تفرح القلب الحزين، ايرادات ايرادات فلوسات كشكوشات. الأمر اللي خلى السويد تتوسع في إنتاج علب الهوى دي وتبيعها في كل مكاتب السياحة والمعارض والبازارات وحتى السوبر ماركتات. وبكام؟ والنبي رخيصة، حاجة كده بتاعة 69 كورونا، يعني قيمة 65 جنيه قبل ما يعوم الله يمسيه بالخير. يعملوا يعني كام دول يعملوا الحياة؟ مش مهم يعني، هم الـ 65 جنيه. الحقيقة ما اندهشتش قوي من الفكرة دي، لكن اندهشت لحاجة تانية خالص. الناس دي عندها قدرة على التسويق والترويج والبيع، والمكسب مخيف الحقيقة. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

ياما عندنا بقى منتجات عظيمة، بمعنى كلمة عظيمة بجد، والله العظيم بتكلم جد، ونسينا احنا اصلا اهل البلد اننا بننتجها بسبب الشح التسويقي اللي احنا عايشين فيه. والنبي قافت صناعتنا التسويق، اخت قافت حارتنا النسيان. عندنا منسوجات العالم بيتشحتف على ريحتها وما بنسوقهاش، عندنا منتجات غذائية ملهاش أخت في الدنيا كلها ما نعرفش عنها حاجة، عندنا صناعات زيوت وصابون فوق الهيلة بحبتين تلاتة، بنستورد الأسوأ ونستخدمه لأن منتجنا مش متوفر في السوق رغم أنه موجود في المصانع. يا قهرة قلبي يامه، عندنا منتجات على كل شكل ولون لا يعيبها جودة ولا متانة، عيبها الوحيد هو إحنا والطريقة اللي بنقدمها بيها إحنا وبنتعامل معاها إحنا. إزازة ما تغيرش شكلها من قبل الميلاد، طباعة كئيبة على العبوة، رسوم ساذجة من أيام أفيشات السينما الصامتة، انعدام تواصل بين المنتج والمستهلك، حبة حاجات كده تتحلف قاعدة وعهد الله. أنا قلت الكلام ده كتير، يا خرابي أنا ريقي نشف. وبالمناسبة الناس بتاعت اصل التسويق صعب وغالي ومكلف، اهمدوا بقى اهمدوا بقى، كان فيه خلص من اللي بتقولوه ده. النهارده العالم كله بيعتمد على التسويق الاونلاين، وده بقى لا مكلف ولا بتاع، من بدايه دولار واحد بتقدر تعمل دعايه توصل للقراض لو عايز القراض. محتاجين بس نغير كهنة آمون اللي لسه مقتنعين ان اصعب حاجة في الدنيا هي التسويق، وان التسويق ما بيجيش غير عن طريق معارض الاسر المنتجة وعبر مقراتنا في القرى والنجوع ومعارض الشركة وسيارات البيع المتنقلة. يا جدعان لا، اخلص الكلام ده، كان زمان وجبر وعهد الله. التسويق دلوقتي اونلاين اونلاين، والتوصيل من الباب للباب، والناس بتعمل ملايين على حس صورة حلوة ومنتج متقدم في شكل محترم وشيك، او ربنا زي ما بقول لكم كده مش عارفين افتحوا الفيسبوك.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، وكذلك تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية لضمان جاهزيتها لتطبيق التأمين الصحي الشامل بها. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال زيارة لمستشفى رأس الحكمة المركزي في إطار جولته بمحافظة مطروح. وزارة التعليم العالي أعلنت أنه سيتم في 7 مساء اليوم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق. كانت الوزارة قد أشارت إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ حتى الآن 86,000 طالب. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 52 بعد 200 في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدة إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 4,000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن التفاوض مع واشنطن مشروط بوقف انتهاكاتها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأكد وزير خارجية إيران أن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل يتم فقط تبادل الرسائل عبر وسطاء. وأضاف وزير خارجية إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة، وأنه سيتم اعتماد مسارة جديدة للملاحة في المضيق. اقتصاديا، مطار القاهرة الدولي واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة في حركة التشغيل خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري. وأظهرت الإحصائيات التشغيلية أن مطار القاهرة استقبل الشهر الماضي أكثر من 2,700,000 راكب مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، محققا زيادة بلغت 4% في إجمالي أعداد الركاب. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 4 عصرا في مباراة تحديد المركز 3 ببطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، وكذلك تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم. وخلال جولته بأعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، تفقد رئيس الوزراء الوحدة المتنقلة للتدخلات القلبية والعصبية والعضلية وعلاج السكتات الدماغية، والتي تعد أول وحدة قسطرة قلب متنقلة تم تدشينها ضمن المبادرتين الرئاسيتين إنهاء القوائم الانتظار و100 مليون صحة. كما تفقد رئيس الوزراء محطة القطار الكهربائي السريع، مؤكدا أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الحديثة والمستدامة والاعتماد على نظم نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة. وزارة التعليم العالي أعلنت أنه سيتم في 7 PM إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى وفقا للجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق. كانت الوزارة قد أشارت إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ حتى الآن 86,000 طالب وطالبة. مصر نعت ببالغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الذي وافته المنية اليوم في القاهرة بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 52 بعد 200 في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة أكثر من 4,000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن التفاوض مع واشنطن مشروط بوقف انتهاكاتها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأكد وزير خارجية إيران أن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بل يتم فقط تبادل الرسائل عبر وسطاء. وأضاف وزير خارجية إيران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة. اقتصاديا، مطار القاهرة الدولي واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة في حركة التشغيل، وذلك في إطار النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع الطيران المدني. وأظهرت الإحصائيات التشغيلية أن مطار القاهرة استقبل الشهر الماضي أكثر من 2,700,000 راكب بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 14 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، وكذلك تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم. وخلال جولته بأعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، تفقد رئيس الوزراء الوحدة المتنقلة للتدخلات القلبية والعصبية والعضلية وعلاج السكتات الدماغية، والتي تعد أول وحدة قسطرة قلب متنقلة تم تدشينها ضمن المبادرتين الرئاسيتين إنهاء قوائم الانتظار ومئة مليون صحة. كما تفقد رئيس الوزراء محطة القطار الكهربائي السريع، مؤكدا أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الحديثة والمستدامة والاعتماد على نظم نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة. كما استعرض رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة مطروح المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية، كما تفقد سير العمل بأحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الدقيق البلدي المدعم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة يعلن مساء غد نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية.

0: التشغيلية أن مطار القاهرة استقبل الشهر الماضي أكثر من 2,700,000 راكب بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. ورياضيا ضمن المباريات الودية اليوم، انطلقت الآن مباراة مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، بينما يلعب أرسنال أمام بروسيا دورتموند في الرابعة عصرا، ويواجه ليفربول موناكو في الرابعة والنصف مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90،

0: دلوقتي احنا عندنا مقولة شهيرة، لما تيجي تقعد مع حد كده وعمال يفتخر بثرائه مثلا وغناه والعربية ماشي فيها رايح بيها القرية بتاعته ومع عربية فارهة بعدة ملايين، فتيجي تقول له يا فلان يعني ما بلاش كده، ما انت داخل على غلابة يعني، ما تروح بعربيتك التانية الأقل يعني. فيرد عليك بالآية الكريمة الشهيرة: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كل واحد لازم يلبس أحسن ما عنده، ومدام هانم السلحدار تروح لابسة إيه الألمازات، وتقول لك وأما بنعمة ربك فحدث. في الفترة الأخيرة في مظاهر عالية جدا من الثراء ظاهرة على السوشيال ميديا، فلان الفلاني او علان العلاني اللي عامل فرح لابنه او بنته مكلفه ملايين الجنيهات، واما بنعمة ربك فحدث، الشاليه او الفيلا صف اول بحر والاكل مش عارف جايبينه منين، واما بنعمة ربك فحدث. النهاردة يا قمر مركز الازهر للفتوى، مركز الازهر للفتوى، اظن مفيش بقى ايه اكتر من كده، بيحذر من مظاهر التباهي على السوشيال ميديا، وبيقول لك احنا رصدنا مظاهر التباهي بالنعم على السوشيال ميديا. بيقول لك الآية اللي انت عمال ترددها كده واما بنعمة ربك فحدث، دي لا تعني التفاخر بما لديك. امال ايه بقى يا مولانا في مركز الازهر للفتوى؟ قال لك تعني استخدام النعمة في نفع الآخرين. يعني ربنا ادك مال، مش هتقعد بقى تجيب المليون جنيه اللي معاك، انا طبعا راجل على قد صح بيقول مليون، وحطيتهم قدام العمارة وشايفين دي فلوسي مثلا، والمدام نازلة بالألمازات، لا انت هتخصص جزء مما وهبه الله لك من ثراء، لان المال انت مستخلف فيه. انا مش عايز احول طبعا الحلقة لمواعظ دينية، بس فعلا لازم تعرف كده، المال ومال الله لأنك راحل والمال باقي، ابعت المال لأخرتك، تصدق، اعمل. او انا بقول لك كله ابدا، ده الدين الاسلامي عامل لك كله الزكاة 2.5%، 2.5%، وبشرط ايه كمان؟ ان المال ده يكون فات عليه سنة كاملة، والعشور عند الاخوة المسيحيين. قال لك فأما بنعمة ربك فحدث، فيد الناس، لكن لا وليس هدف هذه الآية هو أن تشعر الآخرين بالعجز أو النقص. طيب ما مرش عليك مرة، وإحنا كلنا يعني ما أعتقدش كلنا أو حتى اللي بيسمعوني نازلين من بطن أمهاتهم في بقهم على ده، بتبقى أنت قاعد مثلا ماسك على نفسك في الشغل، فبعد جايب سندوتش جبنة أو سندوتش طعمي، وزميل ليك بعد جايب سندوتش كفتة وكباب مثلا، ألا تشتهي هذا الطعام بينك وبين نفسك؟ نفسك بس مش قادر. انت عارف وانت قاعد في المطعم وبتاكل، كل العمال اللي بيخدموك دول يبقوا بنسبة 90% نفسهم في الوجبة اللي انت بتاكلها. انا دايما بسأل اصحاب المطاعم: اخوانا الناس اللي بيخدمونا دول بتأكلوهم بتعملوا في؟ اللي بيقول لي بنعمل لهم وجبة كل اسبوع، لا هم ليهم شيف خاص بيعمل لهم اكل او كده. نعود الى مركز الازهر للفتوى، بيقول لك المؤثرون على الفيسبوك والبلوجرز اللي بيعرضوا حياتهم او بيروجوا للسلع مطالبين ايضا بالالتزام بضابط ديني واخلاقي، الاستعراض المستمر اللي كل واحد عماله تستعرض واحد، ده بيزود أزمة المقارنات وبيؤدي إلى مقارنات ظالمة. طب أنا هقول لك حاجة، لو أنت بعت ابنك وأنت عندك مقدرة مادية تدي له سندوتشات كل يوم فيها إيش وشويات، يا عم سبوك سلمون، مدي له مش عارف إيه بني أي حاجة يعني، ما هو ليه زميل أبوه مدبر قسط المدرسة بالعافية ومد لابنه سندوتش بيض وسندوتش جبنة؟ مش الأطفال ما يفهموش الفوارق المادية، بس بينه وبين نفسه يقولك هو أبويا ليه ما بيدينيش السندوتش ده، ويرجع يقول لابوه. ما دي مشاكل يا اخوانا. طب ايه رأيك تعلم ابنك تعليمه حلو؟ مش انت بتقول لي يعني عشان ربنا مديني فلوس احرم ابني؟ ما في ناس عندهم الدغماشة دي يروح داخل فيك كده. يا حبيبي مش انت مديله سندوتشين فيهم سلمون ولا فيهم كبد؟ عم خليهم تلاتة، وقول له زميلك احمد اللي جنبك في الديسك خد منه سندوتش واديله سندوتش، قول له دواء. هيقول لك بابا اصل انا بحب السندوتشات. قول له هاته معاك وانت جاي. ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ اتعودنا، بس ده ايام الريف بقى، ايام زمان يعني. وانت معدي على الناس كده بتدي له فلان، انت جايب فاكهه ومحملها بتوزع على جيرانك او كده. يا راجل ما ينفعش تطلع العماره والبواب شامم ريحه اكلك من غير ما تدي له حاجه. الرسول قال لك من شم طعامك فله منه، يعني الجار، الجار لا يحق لامرئ مسلم ان يبيت وجاره جائع. هل احنا بنعمل كده؟ طيب نرجع للمباح. الفشخره هتودي هذا المجتمع في داهيه بالمناسبه، وللاسف وللاسف اغلبنا بيحب الفشخره، اغلبنا بيحب الفشخره. اقول لك دليل بسيط قوي، الست الغلبانه اللي ما عندهاش مصدر دخل، اللي بتخدم مثلا في البيوت وهي مهنه فاضله، تروح ماضيه كمبيالات على نفسها بمليون جنيه عشان تجيب لبنتها 180 ملايه ومش عارف 30 طقم ايه اركوبال ومش عارف ايه ومش عارف ايه. الله الله الله، فشخار. تقول لك اشمعنى ريهام بنت سعاد هي اللي جابت كل الكلام ده وبنتي لا؟ واعرف اباء محترمين طبقه وسط خدوا قروض من البنوك بنص مليون جنيه هيقعد يسددهم 7 سنين، انا اعرف حد كده، عشان يعمل فرحه لبنته في فندق غالي. النهار ليه لا؟ ليه لا ادفع ثمنها 7 سنين كل شهر اروح اسدد؟ يا اخي ايه ده؟ عشان ايه؟ مدام سمسمه جيالي فهتاكل البوفيه ايه وتقول ده فلان بيه؟ لا لا لا، ولا تسوى ولا تسوى، ولا يقلل منك انك ترجع لعاداتك. ان احنا نجيب باتونسه ليه وبقسومات وشاي وجيب هي دي ظروفي يا فندم، هي دي ظروفي. لكن الفشخره ما بقاش لا ياكل ويورط نفسه في اقساط مع شركات عشان يجيب احدث موبايل ابو 100 وي مثلا. ما انت بقى ايه، عليت عنده فكره المقارنه، اشمعنى فلان اشمعنى فلان. عملت مره في قناه ما، فكنت رايح بعربيه عاديه عادية جدا يعني، ما ينفعش طبعا اقول اسمها هيحاسبوني على يقول لك ده احلام. فالمهم قال لي رئيس القناة، استاذ خير هو انت ليه بتيجي بعربيتك التانية؟ انا اول مرة اعرف مصطلح عربيتك التانية. قلت له في عربية اولى؟ قال لي شكلك حاطط عربيتك اللي انت عارفها دي في البيت. قلت له لا والله هي دي عربيتي يعني. قال لي بس انت قادر تشتري عربية تانية. قلت له طيب بس انا مش عايز يعني، مش فارق معايا. قال لي بس لا يليق بك كنجم كذا كذا. ومين قالك ان النجم او لا يليق بيا كنجم؟ ومين قالك ان شايف نفسي نجم؟ فتعلمت لا ده وانت قاعد لازم تطلع مش عارف مفتاح العربية وتطلع الموبايل اللي لونه اورنج وكده، ده كده مظاهر التقييم ليك. لا يا باشا ولا عايزها يعني، وليه اعمل لنفسي الضغط النفسي والعصبي ده؟ عايزين نبعد عن المباهاة على السوشيال ميديا. احيي مركز الازهر للفتوى اللي دخل على الخط وبيحذر من التباهي، لان اصبح هناك فروقات اجتماعية ومالية كبيرة في المجتمع، نكاد نكون طبقتين، طبقة يلا ساحل وطبقة ايه يلا نتعشى او تنام خفيف. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي خير الراديو 90 90، هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

عدنا مرة أخرى. عايز أكلمك على حاجة حصلت اليومين اللي فاتوا وبندهش منها، لأن إحنا الأمانة يعني قررناها كتير، قررنا النصح وما ينفعش يا أخواننا والكلام ده. طيب إيه اللي حصل؟ في محافظة المنوفية ظهر مستريح جديد، اللي هو بيلم فلوس من الناس وبيخدعهم وبيقول لهم أنا هديك 10% في الشهر. وعلى مدار رحلتي الصحفية والإعلامية أنا كتبت كتير وقلت كتير في كل برامجي، ويا أخوانا يا أخوانا ما فيش حاجة في الدنيا اسمها كده، ما تديش فلوسك لحد حتى لو قريبك درجة أولى ويقولك هديك 10% شهرية. ما فيش حاجة في العالم بتدي 10% شهرية. طب اسأل نفسك سؤال كده، اسأل نفسك، وقلت نفس المثل اهو، لو أنا مدير بنك رئيس مجلس إدارة بنك وفي عبقرية اقتصادية فزة بتكسب 120%، مش أنا أمسكه على طول إدارة كل الفروع بقى؟ يعني صح ولا غلط؟ حدي له كل فلوس البنك يستثمرها ويديله 10% شهريا، ده نصب. طبعا في قاعدة شهيرة عندنا، أمام كل النصاب طمع، أنت طمع، مش عاجبك قرابة 20% بتاعت البنوك اللي هي مضمونة، مضمونة، لكن لا، إزاي؟ ده 100%. لا اقول له يا فلدب ده يا ابني بيضحك عليك، يقول لك ضحك عليه، ده الواد احمد ابن خالتي راح له من 3 شهور اداله 100,000 جنيه، اداله كل شهر 10,000، ما هو يا حمار اسف في الجمله، اداله 10,000 من فلوسه وضرب 70 في جيبه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في مستريح في المنوفيه قال للناس بقى ايه، انا قريبي شغال في شركه مقاولات شغالة مع الحكومة وفلوسه ايه بقى زي الرز، لم 120 مليون، في ناس باعت اراضيها، يعني في واحد عنده فدادين طمح بقى، وانا ليه اكسب 100,000 في الشهر، ما تخليهم مليون. فراح رايح

0: باع الفدادين بتاعته. دخل في ناس باعت عربياتها، دخل في ناس بيعوا زوجاتهم ذهبهم. النصاب بيعمل ايه؟ من فلوسك، من فلوسك يروح راكن كده جزء على جنب كل شهر يوزع الشهريات. ليه؟ عشان غيره يجيب بقى، وعشان انت نفسك تقول الله ده الراجل ثقة بيدي لي 10%، ابيع البيت بقى. ما خلاص بقى. طبعا القصة الشهيرة بتيجي في الشهر الرابع تدور على الراجل، او احيانا الشهر الاول لان الراجل بيلم بقاله كتير ما تلاقوش. انا مش متعاطف وبقول كده خلاص. ليه؟ لان التحذير كان مرة واثنين وثلاثة، والحكومة حذرت، واجهزة الدولة الامنية تحديدا وزارة الداخلية حذرت. يا اخوانا ما تدوش فلوسكم لحد، والبنك المركزي حذر، بس انت مصر خلاص. طيب خلصنا من ده بتاع المنوفية؟ لا، ما المنوفية جنب الغربية. اهلنا في زفت عملوا حاجة بقى ألذ بقى. مدرس عنده 50 سنة، يعني لو كان فيه الخير ما كانش رمى الطير. طيب ظهر عليه النبوغ الاقتصادي الفز فجأة فجأة. ده كان حنين بتاع المنوفية، لم 120، ده لم 100 مليون. ماشي. قال للناس ايه بقى؟ ما خلاص اللعبة الاولى شركة عقارات، فما ينفعش بقى يقول شركة عقارات لان الاخبار بتسمى. قال لهم انا شغال في تجارة الادوية. تجارة الادوية؟ طب وانت صاحب صيدلية؟ طب هل انت صيدلي مثلا؟ انت مدرس. ايه التخصص؟ يعني انت عارف لو قالك انا هعمل مدرسة خاصة وبنلم فلوس والمدرسة هي بتتبني اقولك ماشي، انما ادوية؟ ادويتي ايه؟ يعني بكلم جد والله، هتشتغل في ادوية ممنوعة مثلا؟ طب ما انت هيتقبض عليك، ولو حد عرف خلاص الامن هيجي يقبض عليك. لم يا باشا 100 مليون. جم يخبطوا عليه البيت، لقوا خد الموتوسيكل وهرب. طب ما سألتش نفسك يعني لو هذا الشخص عبقري، هل العبقرية بتظهر في 50، العبقرية الاقتصادية، ولا ده كان ظهر وهو في 20 تاجر وكسب وخسر وعمل؟ يعني تعرف لو انت قاعد مثلا مع تاجر مواشي ابا عن جدا ومعروف في البيت هو ولاده، وبيروح كل يوم اتنين سوق المواشي بيشتري وبيبيع، فتقول له مثلا اشتري لي حتة جاموسة لمؤاخذة وشهرين ثلاثة ونبيعها وحاجات، وانت ليك 10 حاجة مثلا. طيب انا احيانا بقول هو فين المشكلة مثلا؟ هل مفيش مصادر مثلا للاستثمار في مصر؟ ما انا بلاقي البنوك بتديك قرابة 20%. البنوك اليومين دول وصلت الشهادات ل 18.5، وزون الخزانه ل 19.5. طب انت عايز ايه؟ مش مكفي صح؟ طيب هل انت عندك فكره تعمل مشروع؟ طب ما تجرب، ما يمكن الرزق يجيلك يا عم وانت لسه شاب صغير. ليه فكره انا عايز ادي فلوس لحد واقبض وانا قاعد على القهوه وعمال بقى ايه، عارف مع الدخان الازرق احلام زي الفل، يعني احلام زي الفل. طبعا الكلام ده مش هينفع، مش هينفع خالص، لان ده عمليات نصب شهيرة وحذرنا منها كثيرا كثيرا كثيرا، والامن حذر انا بقول لك، والحكومة واجهزة الدولة، ثم ايضا حاجة اهم من ده البنوك والبنك المركزي. يعني طب يا اخوانا الوعي فين؟ يعني هنقول ايه في الوعي اكتر من كده؟ هنقول ايه بجد؟ لكن خلاص خلي بالك، محافظتين جنب بعض فيهم نفس القصة. نطلع فصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اللي جاي خير
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 90.90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليو ميديا. الراديو 90.90 هواها مصري.

في إشاعة راحت منتشرة الفترة اللي فاتت كده وتروح طلع لك تكلمك على إيه؟ زيادة بنزين أو قرب زيادة بنزين. رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بيعلن وبيقول مفيش زيادة بنزين حصلت. طب ما أنت بتروح كل يوم تفول بنزين وسولر. إحنا عندنا لجنة بتجتمع كل 3 شهور، احيانا طبعا بتطلع الزيادات من غير ما تجتمع اللجنه، زي الزياده الاخيره. بس انا بقول لحضرتك حتى على المستوى السياسي والذكاء السياسي، ما ينفعش الحكومه تكون رفع اسعار الكهرباء من كام يوم والناس مخنوقه، فدي كمان تروح مزوده الكهرباء البنزين. يعني حتى هذه اللحظه لا يوجد هذا، ما حصلش، ما فيش لا زياده في البنزين ولا السولار. واعتقد ان دي شائعه هدف منها يعني ايه زياده غضب الناس او اثارتهم او كده. طيب تعال بقى نروح لمين؟ لاصحاب الافران اللي بيعملوا العيش السياحي اللي هو العيش غير المدعم. قرروا يرفعوا اسعار العيش اللي هو مش مدعم ده 12.5% بحجه ايه؟ قال لك الدقيق زاد 10%، طلع الطن من 18,000 ل 20,000. طبعا ده كلام يعني ماشي، هو كل زيادة انت مش عايز تتحمل حاجة فيها؟ يعني كل زيادة لازم انا اللي اتحملها؟ يعني مش انت كسبت مني كتير؟ طب ما تخلي لما الدقيق يا عم يوصل لا قدر الله ل 22-24 يا سيدي، ما يمكن الدقيق يرجع تاني، هو لازم على طول في ساعتها؟ لازم. طب ما تقلل تكاليف الصنع عندك مثلا. المهم راحوا أصحاب المخابز لوزارة التموين، قالوا لهم يا وزارة احنا عايزين نزود 12.5. قالت لهم لا ما فيش زيادة. طب بقول لك يا وزارة هنثبت السعر بس نخفض الوزن. قالت لهم لا ما فيش تخفيض وزن، هو السعر زي ما هو وهو الوزن زي ما هو، وهبعت لكم مفتشين تموين واللي هيخالف هنحوله للتحقيق. ما هو برضو في حالة كده عند عدد كبير من التجار اللي هو لازم المواطن يتحمل كل حاجة، اللي هو المستهلك لازم يتحمل كل حاجة، مش الحاجة زادت عليا تاني يوم الصبح هو كده. طب ما نمتص، طب ما نشيلها شوية، ما الزبون ده لو اتفرتك منك وما قدرش يعمل الحاجات دي خلاص، طب ما انت هتقفل مخبزك. هو لو مفيش مستهلك في مصر إلا يحصل الدنيا كلها هتبوظ. فأنا بحيي وزارة التموين على قرارها، وبقول لكل تاجر يعني فلتتق الله يا أخي في أخوك المستهلك ده، يعني مش كده ولا إيه؟ طبعا في أخيك هي أساسا المستهلك، لكن أتمنى يبقى عندنا هذا القدر من الوعي في مسألة التجارة والكلام ده. مش كل أخواننا ضرب ضرب. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هتلقى تليفونات حضراتكم على 218-10-86.

0: علي خير على الراديو 90 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اتنين 18 عشر 8 66 تليفون البرنامج. معايا اول اتصال تليفوني استاذ سامي.
3: حاج محمد
2: ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه
3: يا حبيبي؟ يا ابو الغلابه يا جميل،
2: الله يخليك يا قمر.
3: ايش يا حبيبي؟ بص يا محمد،
2: قول لي الاول ولادك استلموا الشقه ولا لسه؟
3: بص يا حاج،
2: طيب ماشي. هي اعلان كام؟
3: 14 يا حاج.
2: ما هو ده اللي عليه الضغط، معلش بس عايز اقول لك سلموا فيه، سلموا فيه دفعات.
3: يا رب يسمع من بقك.
2: لا سلموا فيه دفعات بس خليك التزم بسداد الاقساط احسن الدنيا.
3: لا خلصنا يا استاذ محمد،
2: بس هتستلم الإقصاد. هتستلم ان شاء الله
3: باذن الله. باذن الله يا استاذ محمد، متفائلين خير والله.
2: لا والله انا سالت يعني قالوا لي 14، كان عليه مشكله عارف بقى التعويم والكورونا وكده، وحصروا الناس واسمائهم وابتدوا يسلموا جزئيا يعني، فانت هيجي عليك الدور يعني.
3: خمس سنين كتير يا استاذ محمد بطل.
2: معلش انا عايز اقول لك في قطاع خاص بيقعد 8 سنين.
3: صعبان علينا يا والله.
2: قول لي بس عايز تقول ايه
3: حبيبي. بص يا استاذ محمد، انا برفع لحضرتك القبعه من الاسبوع اللي قبل اللي فات، معلش اكلم حضرتك.
2: اتفضل.
3: موضوع السد الفاضله، محافظه
2: الوادي الجديد.
3: الوادي الجديد انا عجبني بس حاجه واحده يا استاذ محمد،
2: اللي هي ادت اجازه للعمال، غيرت مواعيد عمال النظافه بدلا من 12 من 10 ل 6 خليتها من 6 مساء.
3: ايه اللي عجبني بقى في الموضوع يا استاذ محمد؟ سرعه القرار. سرعه القرار، مفيش بقى ايه انا هجتمع بالرجاله بتاعتي، اصل فلان ما جاش، اصل طب ناجل اللي، لا لا. هو الموضوع كله إيه؟ الست الفاضله ممكن تكون نسبه الشارع اتلسعت من الشمس رجعت تك على طول. ما خدتش وقت. الحاجة الثانية، حضرتك النهاردة بتتكلم في موضوع الأكل والناس، في ناس بسيطة. أنا مرة تواصلت ببرنامج أكل، أنا قعدت كده اتخنقت من إيه يا أستاذ محمد، أبص ألاقي إيه هم عمالين يتكلموا، وطبعا البرامج الطبخ طبعا الشيفات يقول لك إيه وهنجيب كونجنشيه وده.
2: أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو زرتهم في بيتهم ما بيطبخوش الأكل ده، بياكلوا رز وبامية.
3: أنا أقصد إيه، أنت بتطلب حاجات يقول لك إيه من سوبر دي مش هتلاقيه إلا في سوبر ماركت معين. طب أنت يا عم الحاج،
2: ما دي دعاية بقى.
3: لا أنت حضرتك أنت عارف إن أنت في ناس بصوت بيتفرجوا عليك، أنت مش قافل على نفسك على طبقة معينة، أنت جميع الطبقات. طب الناس،
2: طب ما تيجي نطالب ببرنامج طبخ للطبقة الوسطى والفقيرة.
3: ماشي أنا معاك، بس الناس بيبقى قاعدة يا عيني صعبان عليها. فين الحاجات دي؟ فين ده؟ إحنا مش هنشوفه ولا هنشوفه، بس ليه أنت تجذب الناس لحاجة؟ فعلا أنت والله العظيم ثلاثة أنت بتفتح كلام بيوجع، فعلا وجع ناس والله.
2: والنهاردة مركز الأزهر للفتوى بيقول للناس بطلوا التباهي على الصفحة.
3: ده اللي بقوله يا استاذ محمد. انت ما تقعدش كده وتقول لي هنجيب كوز ومونو ومونو. ده مش هتلاقيه الا في سوبر ماركت. ده انت ممتع الناس غلابه، وفي ناس فلاحين بتتفرج، وناس بصوت بتتفرج، هيجيبوا لك عايزين ياكلوا الحاجه دي. انت بتقول لهم ما فيهاش الا كيف مناطق معينه، طب هيروحوا فين؟ ولا عمرهم هيتلوها، بس يبقى قاعد يا عيني صعبان عليه نفسه. ايه ده؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟ لا نهدى شويه عن الناس، نهدى حبيبي يا استاذ محمد.
2: اشكرك يا حبيبي، اشكرك، ربنا يكرمك ان شاء الله. كل التحيه لحضراتكم، كل الخير ليكم يا رب، ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء، اللهم امين. حلقه انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 29 مليارا و700 مليون دولار، منها 3 مليارات ونصف المليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وشدد رئيس الوزراء خلال الفعالية على أن هناك توجيهات رئاسية بإتاحة وتقديم التيسيرات التي تسهم في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات. كان رئيس الوزراء قد بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح. وخلال جولته تفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع والمنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة تبلغ 125 ألف متر مكعب يوميا. كما تفقد سير العمل بأحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين في إنتاج الدقيق البلدي المدعم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة يعلن مساء غد نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والجدول الزمني للتسجيل بها والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السوداني محي الدين سالم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. وجدر عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددا على أهمية أن تكون العملية السياسية بملكية سودانية خالصة بما يحفظ مقدرات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. مصر نعت ببالغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الذي وافته المنية اليوم في القاهرة بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية حاجز 6,200,000 طن منذ بداية العام حتى الآن، بما يعكس السمعة الدولية المتميزة التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية. ورياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم تقام الآن مباراة مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، بينما يلعب أرسنال أمام بروسيا دورتموند في الرابعة عصرا ويواجه ليفربول موناكو في الرابعة والنصف مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة بداية الأسبوع 9/28/26. وحشتوني جدا جدا، أخباركم إيه؟ طمنوني عليكم، يا رب يكون كله فل وعيل العيل. معاكم شيماء حافظ، ومع بعض ساعتين على الهواء هنقعد نرغي وندردش ونحكي ونعرف أهم الأخبار وأهم الترندز اللي حصلت اليومين اللي فاتوا. مش بس كده، ده احنا هنسمع كل الأغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها. عايزين تكلمونا 2-18-10-8-66، الاس ام اس 199-9، الواتساب 010-400-90-90-4. اما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سهلة جدا، الراديو 90-90. طمنوني عليكم، اخباركم ايه النهاردة؟ يومكم عامل ازاي؟ قولولي ايه الجديد، عاملين ايه، رايحين فين، جايين منين؟ عايز اعرف تفاصيلكم كلها، تفصيلة تفصيلة. بس النهاردة برضو هنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا. تخيل كده، انت قابلت شخص مشهور او فنان انت بتحبه وبتعشقه، بتعشق كل اعماله، اغانيه لو مطرب، اعماله الفنيه لو هو ممثل، كتاباته لو هو كاتب، وقابلته، ايه الاسئله او الكلام اللي انت هتتكلمه مع هذا المشهور؟ ابعت وقول لي ونتخيل هذا اللقاء حصل، وايه الاسئله وايه الكلام اللي انت ناوي تقوله له. ابعت لنا على طول على كل الارقام اللي انا حكيت لكم عليها. وفي هذه الاثناء تعالوا نسمع اغنيه جديده لعسيلي خطيره على الراديو 90-90، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي، وكل عشاق بقى الفنانين والمطربين وبيحبوا الحفلات. الاسبوع اللي فات كان الساحل مليان حفلات لكبار النجوم. من اهم الحفلات اللي كانت موجوده نجمتنا الجميله وعوده رائعه لشيرين عبد الوهاب، وحققت انتصار جماهيري مدوي قبل صعودها على خشبه المسرح بعد ما اعلنت الجهه المنفذه عفوا لنفاذ تذاكر حفلها الغنائي في العالمين في الساحل الشمالي، واللي كان موجود الجمعة اللي فاتت وسط حالة من الشغف والترقب المتصاعد من جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي. الإقبال القياسي ده جه بعد ساعات قليلة من طرح تذاكر المرحلة الرابعة والأخيرة الوي فور عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة للبيع، وكان في تهافت جماهيري كثيف علشان يشتروا كل التيكتس لغاية ما أعلنوا إنه التيكتس خلاص سولد أوت لكل الفئات، وكان في طلب جماهيري غير مسبوق لحضور حفل شيرين. أكد كمان منظم الحفل ياسر حريري في تصريحاته انه الموضوع كان حاجة مهمة جدا لان الحفل ده بيدعم الحركة السياحية والترفيهية في مصر، وقال انه رصد حجوزات واسعة لناس كتير جاية من الخليج والاردن ولبنان عشان يحضروا الحفلة دي بالتحديد. وقال كمان انه الساحل الشمالي السنة دي موسم مليان بالحفلات الفنية الكبيرة، لكن طبعا حفلة شيرين كانت من العلامات الابرز في اطلالات الصيف السنة دي، وقالوا انه طاقتها على المسرح خلت الليلة حدث لا ينسى. شيرين عبد الوهاب كانت بتبكي وبتضحك في حفلتها، وكان من اهم الحضور بنتها وكمان نجوم فنانين كتيرة جدا كانوا يعني متأكدين انها تعمل حملة او حفلة قوية جدا، وكانوا عايزين يدعموها بشكل كبير جدا جدا. هحكي لكم على شوية تفاصيل حصلت في الحفلة، بس تعالوا الاول نسمع شيرين ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه نظيره الدنماركي في 14 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يدرس بدء معسكر المنتخب في 18 من سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتي أنغولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا. وعالميا محمد صلاح يسجل ظهوره الأول بقميص ترابزونسبور في افتتاح مشوار الفريق بالدوري التركي يوم السبت المقبل. باريس سان جيرمان يواصل الاستعداد لمواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل في السوبر الأوروبي. وأخيرا ضمن مباريات الودية اليوم يلعب أرسنال أمام بروسيا دورتموند في 14 ويواجه ليفربول موناكو في 16:30 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش فترة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية

0: لن يلغوك.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وكمل لكم ايه اللي حصل بقى في حفله شيرين. يا جماعه شيرين وجهت رساله مؤثره لجمهورها خلال الحفله وقالت ان هي مبسوطه جدا انها رجعت للمسرح ولقاء محبيها بعد فتره من الغياب. وكمان كل الناس كانوا بيسقفوا لها وبيهتفوا لها في مشهد عكس حاله تفاعل كبيره بينها وبين جمهورها بعد غياب طويل. وهي ابتدت الحفله بصبر قليل وناس كتيره جدا كانوا بيرددوا وعمالين يقولوا صوت مصر. وهي قالت يا جماعة أنا بحبكم جدا جدا، إيه جمالكم ده، وربنا يخليكم ليا، صوت مصر كلنا صوت مصر، هتجننوني حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا، وحشتوني والدنيا من غيركم وحشة. وطبعا اللي قدمت الحفلة الإعلامية بسمة وهبة بتقديم حماسي، وكان الحفلة فيها نجوم كتيرة جدا زي إلهام شاهين، غادة عبد الرازق، هالة صدقي، علاء البسيوني، لولا جفان، المنتج والمهندس الصوت هاني محروس، الملحن عزيز شفعي، ناس كتيرة جدا كانت حريصة إنها عام شيرين في عودتها وفي لف في يعني كان عامله لقطه انسانيه كده انها لبت نداء احد الحاضرين لما طلب ان يكون جنبها على المسرح عشان تشاركوا الغنى والرقص. وده كان لفته جميله جدا من شيرين كالعاده بتحب انها تكون قريبه من جمهورها كله. هنرجع تاني نكمل بقيه اخبارنا بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل يا شيرين، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيرتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه تروح تستخدم محور الخليفه المامون او تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل لو انت جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان هتروح تستخدم كوبري الحضرات. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه شارع عمر بن الخطاب عند مناطق سيتي ستارز في مدينه نصر هتروح تستخدم النهارده شارع النزهه هيكون بديل. وبعض الكثافات في منطقه المنهل في شارع حسن المامون هتروح تستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو ولو انت خارج من القاهره الى الجيزه او العكس هتروح تستخدم باقي الكبائر الاخرى الاثنين الى الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه او هتستخدم المسطحات الارضيه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكسي الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والقاهره الجديده ومناطق مدينه نصر الحي السابع الحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه تروح تستخدم محور جيهان السادات. عندنا خدمات متواجده في القاهره من قبل الاداره العامه لمرور القاهره ونشر كافه الخدمات في جميع القطاعات لنشر الحملات المريه لرفع كافه الانتظار الخاطئ وخاصه في مناطق القاهره الجديدة. وكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
3: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات في الجيزة النهارده بدأت تتوسط في اللي جاي من شارع البطل احمد عبد العزيز ومتجه الى مطلع كوبري الدقي ومكمل على شارع ثروت. وبعض الاحجام في ميدان الجيزة بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من شارع مراد ومتجه لمناطق فيصل الهرم. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل الهرم ازاي توصل بعيد عن الزحمه هتروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات ايضا في شارع الفريق كمال او في محور الفريق كمال عامر اللي جاي من اعلى الدائري ومتجه لمناطق العمرانيه وساقيه مكه ورايح على مناطق الجيزه ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه على كافه محاورها. اما في نطاق محافظه القليوبيه بعض الكثافات اللي خارج دلوقتي من طريق الزراعه متجه لمحافظات الوجه البحري ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه على طول دلوقتي تروح تستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه بعض الكثافات في طريق الجيش عند منطقه الرمله ومنطقه مصطفى كامل. وبعض الاحكام في محور ابو قير منطقه فيكتور ايمانويل. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في شارع محمد فوزي معاذ عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع البرت الاول او هنستخدم محور المحموديه. في نطاق مدينه دمنهور بعض الكثافات في شارع الجمهوريه وشارع عبد السلام الشاذلي ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه تروح تستخدم شارع صلاح سالم. اما في نطاق مدينه الدقهليه بعض الكثافات شارع جهان السادات المتجه لمناطق حي الجامعه وشارع الجلاء ازاي توصل بعيد عن الزحمه تروح تستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه دمنهور بعض الكثافات في شارع فكر زاهر وباب الحرس هنروح نستخدم الكوبري المعدني. اما في نطاق مدينه الشرقيه بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في شارع سعد زغلول المتجه من ميدان الساغة وموقف الأحرار، بعض الكثافات وشارع وبعض الأحجام اللي ظهرت عندنا. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم شارع أحمد ماهر. من مدينة بورسعيد الكثافات بتتوافد في شارع محمد علي تقاطعه مع شارع الأبوتي وهو شارع مصطفى كامل وجينا، هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري. أما في مدينة الإسماعيلية الكثافات بتقابلنا في شارع المدارس وشارع شريف، هنروح نستخدم شارع الجمهورية. من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في اللي جاي دلوقتي من شارع النبوة المهندس متجه لميدان المسلة هو شارع الفاروق عمر، هنروح نستخدم النهارده شارع جمال عبد الناصر. من مدينة أسيوط الأحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط هو شارع يوسف رافض وشارع الشهيد أحمد كامل، هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشراكة مصرية. تبلغ إجمالي استثمارات المشروع 29 مليار و700 مليون دولار، منها 3 مليارات ونصف المليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وشدد رئيس الوزراء خلال الفعالية على أن هناك توجيهات رئاسية بإتاحة وتقديم التيسيرات التي تسهم في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات. كان رئيس الوزراء قد بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح. وخلال جولته تفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع والمنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة تبلغ 125 ألف متر مكعب يوميا. كما تفقد سير العمل بأحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين في إنتاج الدقيق البلدي المدعم. وضمن جولته بمحافظة مطروح زار رئيس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كما استمع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة. كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي كورنيش 30 من يونيو المطور وتفقد معرض كنوز مصر في مطروح. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة يعلن مساء غد نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والجداول الزمني للتسجيل بها والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره السوداني محي الدين سالم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددا على أهمية أن تكون العملية السياسية بملكية سودانية خالصة بما يحفظ مقدرات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن ميناء أوديسا تعرض لأضرار مادية بسبب هجمات روسية خلال الليل، داعيا إلى مزيد من الضغط والعقوبات على موسكو وتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية حاجز 6 ملايين ومائتي ألف طن منذ بداية العام وحتى الآن، ما يعكس السمعة الدولية المتميزة التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية. ورياضيا، منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاما يواجه الآن نظيره الدنماركي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى

مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. وموضوع قالب السوشيال ميديا وعامل جدل واسع قوي قوي اليومين اللي فاتوا. قال لك برقمك القومي هتعرف كل أرقام المحمول المسجلة باسمك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. علق على الموضوع ده، كتير بيدوروا عن طريقة لمعرفة أرقام الموبايل والمحمول المسجلة باسمهم عند شركات الاتصالات العامة في مصر، عشان تتأكد من عدم وجود خطوط هاتف محمول مسجلة برقم القومي بتاعك بدون ما انت تبقى عارف. على شكل تطبيق MyNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيتيح للمستخدمين الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال خدمة أرقامي اللي بتساعد في معرفة الخطوط المسجلة بالرقم القومي عند شركات الاتصالات. وعلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين بدون ما يعرفوا لما تم الاستعلام من خلال تطبيق MyNTRA. قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي: أولا، إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي بيتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل المواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبا لذلك. ثانيا، بيطمن الجهاز المواطنين ان مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب بذاته مسؤوليته عن الافعال اللي بتتم باستخدامه. متى ثبت ان الخط لا يخصه او لم يكن في حيازته او تحت سيطرته الفعليه، فالمسؤوليه قانونيه شخصيه ولا تنسب الافعال الى غير مرتكبها، وبيكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقا للقانون. ثالثا، بيواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. وبيهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة من خلال تطبيق MyNTRA والإبلاغ فورا عن أي خط غير معلوم ليهم، مؤكدا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات. وكمان يمكن المواطن الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باسمه من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر التطبيق. أولا، حمل التطبيق اسمه MyNTRA على تليفونك المحمول سواء بقى جوجل بلاي أو أب ستور لهواتف الآيفون. بعد كده افتح التطبيق، سجل الدخول او اعمل حساب جديد وفقا للبيانات المطلوبة. ثالثا، ادخل على قسم خدماتي او شخصي داخل التطبيق. رابعا، اختار خدمة ارقامي. خامسا، دخل رقمك القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص ليه. سادسا، الضغط على الاستعلام، هتظهر للمستخدم البيانات الخاصة بارقام محمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات كلها، هيظهر كل ارقام محمول متسجلة باسمك، فانت تعمل بقى تشيك كده الارقام دي بتاعتك ولا لا، ولو لقيت رقم مش بتاعك على طول تبلغ، وعلى طول ان شاء الله هيتم اجراء اللازم. عمرو دياب والالوان نسمعها ونرجع على طول.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: في اماكن بتروحها عشان البحر، وفي اماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام ابراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لوليفيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: جنبي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين بهدف دعم أصحاب الخبرات وتعزيز ثقافة التوظيف القائمة على الكفاءات والمهارات بعيدا عن الاعتبارات المرتبطة بالعمر. يا خبر أبيض، ال 40 بقى عمر ماشي. وتستهدف المبادرة شريحة واسعة من أصحاب الخبرات اللي اتجاوزوا سن ال 40 واللي بيملكوا سجل مهني حافل بالإنجازات، إلا أنهم بيواجهوا تحديات متزايدة في الحصول على فرص عمل رغم ما يتمتعوا به من خبرات عملية والتزام وقدرة على تحقيق نتائج فعالة داخل بيئات العمل المختلفة. أكدت المبادرة أن الكفاءة هتفضل المعيار الحقيقي للتوظيف، وأن الاستفادة من الخبرات المتراكمة تمثل قيمة مضافة للشركات ومؤسسات الأعمال، وبتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج. ودعت وزارة العمل الراغبين في الحصول على فرص عمل من أصحاب الخبرات اللي تجاوزوا سن الأربعين لتسجيل بياناتهم للاستفادة من المبادرة. كمان دعت الشركات وجهات التوظيف اللي بتؤمن بأن الكفاءة هي الأساس وبترغب في إتاحة فرص عمل للفئة دي أنها تسجل بياناتها وتنضم للمبادرة بما يدعم توسيع فرص التشغيل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة. وقال دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة أن مبادرة وزارة العمل بالتعاون مع منصة شغالين لتوظيف أصحاب الخبرات اللي هم فوق سن الأربعين بتعكس حرص الدولة على الاستفادة من الكوادر دي وعدم التخلي عن أي فئة. وضح كمان أن الأفراد دي بيمتلكوا رصيد من الخبرة يؤهلهم لإدارة المشروعات وإفادة المستثمرين، مشيرا إلى أنه أهمية التكامل بين الوزارات المختلفة والجهات التمويلية زي بنك ناصر الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي ده لتوفير الدعم والتمويل اللازم لتلك المشروعات. رجعين تاني على طول بس بعد ما نسمع حمائي، خليكم متابعين.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: وانا في الموقع من الصبح وبرو تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنية وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: أهلا وسهلا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة قبل دلوقتي ساعتين نكون موجودين معاكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. كنت معاكم شيماء حافظ. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، اطلب بيه رقم 1 للكباتن في مصر، اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشراكة مصرية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 29 مليار و700 مليون دولار، منها 3 مليارات و500 ألف و500 مليون دولار استثمارات نقدية مباشرة. كان رئيس الوزراء قد بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح. وخلال جولته تفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع والمنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة تبلغ 125 ألف متر مكعب يوميا. كما تفقد سير العمل بأحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين في إنتاج الدقيق البلدي المدعم. كذلك تفقد معصرة زيتون فيرجينيا المطورة التي شاركت بإنتاجها في عدد من المعارض الدورية، بما أسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها. وخلال جولته بمحافظة مطروح افتتح رئيس الوزراء كوبري روميل بعد تطويره، كما زار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كما استمع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة. كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي كورنيش 30 من يونيو المطور، وتفقد معرض كنوز مصر في مطروح. كما تفقد رئيس الوزراء مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالمحافظة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري عبر توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة لدمج المتعافين مجتمعيا وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة يعلن مساء غد نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والجدول الزمني للتسجيل بها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي

وأكد وزير الخارجية ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها والامتناع عن أي إجراءات تعرقل تنفيذ الخطة أو تقوض ما تحقق من تقدم. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن ميناء أوديسا تعرض لأضرار مادية بسبب هجمات الروسية،

0: في ايه خليكي تخبطي على الباب بالطريقه دي؟
1: مش عارفه يا استاذ صفصه، مش فاهمه
2: جرايه ولا في ايه. انت بتخبطي على الباب كده من غير سبب وخلاص؟ يعني مش عارفه السبب؟
1: تعالوا انزلوا معايا الشارع، يمكن تفهموا الحكايه وتفهموني.
0: يلا بينا ننزل الشارع ونشوف الحكايه يا حاتم.
2: استني يا صفصه، ننزل الشارع ايه؟
0: اه
2: مش يمكن ام الهنا بتستدرجنا لتحت لعصابه مافيا دوليه تاخد اللي ورايا واللي قدامي؟
0: يا اخويا هو انت حلتك حاجه؟ بينا ننزل على تحت. يلا.
3: صح، انا ما حلتش حاجه فعلا.
1: قول قول يا جناب المحضر، قول من تاني، قول الكلام اللي قلتولي.
4: ايه محضر؟ انا باش محضر، انا جاي لست خيرات السيد السيد.
2: مين خيرات دي؟ انت يا صفصف اسم الخيرات ولا
0: لا؟ طبعا ده الاسم الحقيقي لام الهنا.
4: لازم تسافر القفر حالا في بلدهم عشان تستلم ورثها ابن خال جوز عمتها اللي مات.
2: ايه ايه ايه ايه يا باش محضر، قولها لي تاني.
4: ابن خال جوز عمتها اللي مات.
0: البقية في حياتك يا ام الهنا، ربنا يرحم ابن خالك جوز عمتها، قصدي جوز عمتك.
2: ايه ايه بتعزيه على ايه؟
0: على جوز عمتك.
2: ده قرابة بعيدة اوي اوي اوي، تلاقيها ما تعرفش هو مين اصلا.
4: هي الوريثة الوحيدة ولازم تروح القفر حالا تستلم ورثها.
1: تعالي معايا القفر يا استاذ ابصى، انا مش عارفة حاجة.
0: هي يا ام الهنا، ناوية تعملي ايه بالورث لما تستلميه؟
5: ناوية تجيب شقة في التجمع وشاليه في الساحل
2: وتفتحيهم على بعض بقى عشان عيالك الكتير يجروا في الشقة براحتهم. شقة ايه؟ شقة ايه وشاليه ايه يا ولية انت؟ تعرفين الحاجات دي بكام؟
0: يا سيدي سيبها تحلم، سوق انت بس بسرعة بسرعة علشان نلحق الاجراءات في الكاف.
6: ويلكم ويلكم تو ماي كفر بتاعي. يا دي النور على البنور، يا دي النور يا الكفر، نور يا مين بالله.
0: والله الحقيقه منور بيكم يا عمده وبكل اهل الكفر،
2: ومنور بكل خير الكفر وفطير الكفر واكل الكفر وبطه الكفر.
0: وانت ما بتفكرش الا في الاكل،
2: بتسلى.
0: مفيش حاجه هنا خالص غير الاكل في الكفر.
6: همي همي يا ست ام الهنا، خشي خشي جوه، خشي جوه للبيه اللي بيوزع الورث علشان تاخدي منه حقك.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: بقولك يا صفصف، هم اتأخروا جوه ليه كده؟ انا عاوز ارجع مصر النهاردة. ها
0: بيعدوا الورث، تلاقيها ورثة أطيان وبيوت وذهب وياقوت ومرجان. أحمدك يا رب.
2: إيه إيه على مهلك، هي ورثة من علي بابا؟ بس بس بس إيه طلعت وكل حاجة عدبان.
1: يا بليت بختك يا أم الهنا.
0: خير خير يا أم الهنا، بتعيطي ليه؟ إيه اللي حصل؟
1: يا فرحة ما تمت، البيه اللي جوه

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

والحقيقة يعني كتير مننا يا جماعة دايما يقول يوه أنا مش ناقص، يعني هي ناقصك أنت كمان، زي ما إيهاب توفيق كده غنى هي ناقصك أنت كمان، يعني اللي هو يعني مش لازم زي ما قلنا كده في بداية الحلقة إنه تبقى حاجة جامدة جدا أو كبيرة جدا، لا ممكن تبقى حاجة صغيرة جدا مستقفلك. يعني أنا اتقفلت دلوقتي، يعني مثلا دسوقي بيقول لي الشمس وأولادها، هو الشمس خلفت إمتى يا دسوقي؟ أنا مش عارفة. ايوه يعني الشمس واولادها، الحر والرطوبه ممكن، اه طبعا ممكن تقفل الجن الشمس بصراحه، وخصوصا في الايام اللي هي بتبقى 40 دي، اللي هو يا ساتر استر يا رب. في كمان ناس على فكره الواحد بيفكر فيهم كده ساعات لما يشوف كده احداث لطيفه او اخبار لطيفه زي حفله شيرين مثلا، يعني كلنا اكيد مجتمعين ان احنا نيجي بالليل قبل ما ننام في 10 دقايق كده كلنا نمسك الموبايل لف لف لف لف على الفيديوهات على التيك توك، نزهق من التيك توك نروح للانستغرام مش عارف نعمل كده. فشفت حفله شيرين اللي كانت معموله يوم الجمعه، لطيفه وجميله وفستانها طعم زيها وتلقائيه، والمهم انه شيرين رجعت. فتلاقي بقى حد يقول لك اصل مش عارفه تغني ازاي، اصل مش عارفه اللي مش عارفه ازاي يعمل ايه، ما شافش مثلا الولد اللطيف اللي طلع لها على المسرح يتصور معاها وياسر الحريري اخده كده على الستيج وقال له تعالى وفرحت هي بيه خالص وقال لها انت كل عمري، انا عندي 22 ولا 23 سنه بس انت كل مشاعري وانت قلبي وانت يعني. الناس بقى فتلاقي التعليقات بقى هي اصل مش عارفه يا جماعه، احنا يعني بعد عد غنماتك يا جوحه، ما هم عندنا شيرين وعندنا انغام وعندنا امال ماهر وعندنا يعني المهم ان الست رجعت، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ تباعا تباعا يعني كده نشجع الدنيا، مش ناقصاكم انت كمان تقعد بقى تقول وتفتي وبتاعه تسمع. مبسوط ان شيرين رجعت واحنا كمان مبسوطين، اكتب كلمه حلوه كده، خليك لطيف.

انطباع عن حسام عصام في اجازه يا جماعه. انا مكانه النهارده وبكره ان شاء الله يا رب اكون ضيفه خفيفه لطيفه عليكم. انا اختكم بسنت بكر وبعمل برنامج اسمه قد المقام يوم الاربعاء والخميس الساعه 9، واسمعوا لي هيعجبكم.

يعقوب خير مساء الفل، يعقوب مايكل مساء الفل. عايزين انا طيبه وجدعه لشيرين. انا قررت اعمل الميكس ده على الهوا عشان الناس اللي عمالين يكتبوا كلمه مش ناقصاكم مش ناقصاكم. المهم الست رجعت وبتغني ولطيفه وقمر وكل الحاجات، وحفله على حفله على حفله، هنبقى مبسوطين ان شيرين بترجع كمان وكمان. هي ناقصاك انت كمان. قلت لمين النهارده؟ يو انا مش ناقصه.

علي الراديو بقى، علي الراديو على الاخر جدا. يلا يلا بينا. 1-2-9 رقم الاس ام اس من 5-7. دايما حسام عصام بيكون معاكم على هواء الراديو 99 النهارده وبكره. حسام اجازه، انا مكانه بسنت بكر. يا رب ان شاء الله اعمل حلقه كده تليق بحضراتكم.

ممكن، بموت في صوتها. بعد ما نسمع بريك الاعلانات هنرجع مكملين، وهقول لكم برضو انا شخصيا كبسنت لما شفت الفيديوز بتاعت حفلات الجمعه في الساحل. طبعا مش ممكن هعدي حفله عمرو دياب ولوجين خليفه والناس اللي قالوها بقى اللي احنا برضو مش ناقصينكم، يعني ناس فاقده البهجه مش معقول.

وابعتلي من فضلك على 91.9 او على بوست ساعتين جامدين او على الواتساب 010-490-90-4. ايه الحاجة النهاردة اللي خلتك تقول يوه انا مش ناقص؟ يعني اكيد في حاجات حتى لو صغننة كده جدا جدا جدا.

0: 00 250 33 00 19.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشراكة مصرية. تبلغ إجمالي استثمارات المشروع 29 مليارا و700 مليون دولار، منها 3 مليارات ونصف المليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. كان رئيس الوزراء قد بدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح. تضمنت أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح وأعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع والمنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة تبلغ 125 ألف متر مكعب يومياً. كما تفقد سير العمل بأحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين في إنتاج الدقيق البلدي المدعم. كذلك تفقد معصرة زيتون فيرجينيا المطورة التي شاركت بإنتاجها في عدد من المعارض الدولية بما أسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها. وخلال جولته بمحافظة مطروح افتتح رئيس الوزراء كوبري رومل بعد تطويره، كما زار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، كما استمع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة. وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي كورنيش 30 من يونيو المطور وتفقد معرض كنوز مصر في مطروح. كما تفقد رئيس الوزراء مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالمحافظة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بملف حماية الشباب وبناء الإنسان المصري عبر توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة لدمج المتعافين مجتمعيا وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هكان فيدان أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشاد الوزيران بالتطور المتسارع في العلاقات المصرية التركية، مؤكدين متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة في فبراير 2026 إلى جانب تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وشددا على تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة، وتناولا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بمرحلتيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لقطاع غزة. تناول مستجدات الأوضاع في القطاع وخارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام. وأكد وزير الخارجية ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها والامتناع عن أي إجراءات تعرقل تنفيذ الخطة أو تقوض ما تحقق من تقدم. اقتصاديا، مؤشرات البورصة ارتفعت لدى إغلاق تعاملات اليوم ليربح رأس المال السوقي نحو 55 مليار جنيه

0: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 82%. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 4.4%. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات كرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
1: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: والنشرة المرورية ومعايا زميلنا العزيز محمد صابر. يا محمد مساء الفل.
4: اهلا مساء الخير.
3: ازيك؟
4: اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
3: أهلا تسلمي بيكي. تسلمي. طمني سريعا كده، ايه اخبار الطرق والدنيا؟ الزحمة فين والدنيا عاملة ايه؟
4: احنا هنستعرض الحركة المرورية الان واهم الطرق البديلة برعاية اندرايف، اهم المحاور اللي بدأت تشهد بعض الكثافات المرورية خلال هذه الفترة نحو صلاح سالم اللي جاي من مناطق مطار القاهرة وشوزيف تيتو متجه لمطلع كوبري الطيران، نتيجة ان كان عندنا

اكتوبر وكوبري 15 مايو هنتجنبهم النهارده في الاتجاهين. هيفضل ان احنا بنستخدم باقي التبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه اللي خارج من مناطق مصر الجديده وبيسمعنا دلوقتي. هيفضل ان احنا نستخدم محور روكس الجديد ده، هيودينا على مناطق وسط البلد واللي جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر، رايح مناطق وسط المدينه يروح يستخدم محور جيهان السادات، بعض الكثافات ايضا في شارع عمر بن الخطاب.

0: دلوقتي وبين مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ونزل على وصله المريوطيه، عشان كده بيفضل اللي خارج من مدينه الشيخ زايد و6 اكتوبر نروح نستخدم محور 26 يونيو او نستخدم محور روض الفرج او نستخدم الطريق السياحي. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: بشكرك جدا يا صابر، يعني كده طمنتنا، يعني انا كده على الساعه 7 لما اخلص ساعتين جامدين هتبقى الدنيا من صلاح سالم لاكتوبر. ايه
0: لا ان شاء الله بامر الله الدنيا تكون هاديه خالص، لان احنا طبعا دي فتره الذروه زي ما انت عارفه، بس انت ليها طابع خاص، وبيتم تسليط الكثافات الان دلوقتي بواسطه انتشار الخدمات

190 دعمك انقاذ حياه وبرعايه اندرايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.

وساعتين جامدين. والنهارده انا معاكم بسنت بكر، وبكره ان شاء الله وحسين عصام في اجازه يرجع بألف مليون سلامه. وسؤالي لحضراتكم النهارده، ايه حاجه حصلت لك النهارده وقلت يو انا مش ناقص؟ غالبا بتحصل لما تبقى مثلا نازل مستعجل تيجي تدور عربيتك تلاقي العجله نايم مثلا، يعني هي حاجات تبدو بسيطه بس ممكن تقري في الواحد. بس الحقيقه الواحد بيتعلم مع الحياه بقى والدنيا تمشي بيه كده، ان مش كل حاجه واي حاجه تقفلني بمنتهى السهوله كده، لا يعني لو عادي عادي عادي عادي يا ليله على راي حسن مسمر. غدا منصور من الإسماعيلية بتقول مساء الويل والورد والفول يا بسنت، انتي حبيبتي وانا متابعاكي في برنامج قد المقام الاربع والخميس 9 بالليل، برنامج قيم وجميل ومنور الدنيا. بالنسبة لموضوع الحلقة، اخر مرة قلت هي ناقصاك انت كمان، واحدة صاحبتي الصبح كل ما اكلمها موشح نكد تقفل اليوم، وياريت تشغلي انغامي الجديدة مسافرة بعيد. بصي بقى، الناس اللي هي طاقتها عاملة كده دي، اللي هم شكاية شكاية شكاية او شكاي شكاي شكاي، يعني ما بلاش ولا اول اليوم ولا نص اليوم ولا اخر اليوم، عشان احنا ايه احنا ماشيين الحكاية بالزق والنبي. فحاضر اشوف لك انغام مين كمان مين كمان. رقم اخره 82. مساء الخير استاذة بسنت، بحي محمود حمادة فاروق وبسمة ومصطفى حسن فاروق عايز عبد الباسط حمودة، احنا بتهيألي شغلناه بس حاضر عيني. رقم اخره 51. مساء البهجة والسرور على كل مستمعينك الحلوين، الساعتين دول اروع ساعتين بجد، احنا رايحين مطروح. الله يا ساكني مطروح، جنية في بحركم. ومليكة بنتي بتقولك بحبك قوي، وانا بحبك يا مليكة، ده محمد حبيب ومحمد ولا محمود، محمود حبيب، عايزة تقول لي لمامتها أسماء إنها أغلى حاجة عندي، ربنا يخليها لي وبارك لي فيها، والنهاردة عيد جوازنا كل سنة وانتو طيبين، هابي أنيفرساري. والميكس اللي جاي ده بقى، الميكس اللي جاي ده جامد جامد جامد، لأن الشوارع زحمة جدا جدا، وهخليكم بقى إيه تروقوا كده، بس شرط معايا كده علي الراديو. طبعا دي أغاني أجنبي ما بين فرنساوي بقى وإنجليزي بتاع، بس اتشهرت عندنا هنا في مصر، اتشهرت عندنا هنا في مصر. خوليو جليسيس نسمع له إيه، ناتالي، وممكن جوني باتشون جاي مثلا، والبوني أم فاكرين دادي دادي كول، دي أرت كامبني، سوزانا مثلا، جلوريا I will survive، يعني هنشوف هنشوف.

وبناء وبناء على طلبات حضراتكم نعمل مكسات تسعيناتي ماشي، ولطلب غنوة هيلاقيها المكس الجاي. ساعتين جامدين دايما بيكون معاكم حسين عصام على هواء الراديو 92. انا بس انت بكر اكون معاكم النهارده وبكره ان شاء الله كده يا رب اكون دفء خفيفه لطيفه.

0: الطبيب مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اخره 3-2. مش عارفة. ولا محمد، محمد حماد، شو مي ذا مينينج، باك ستريت بويز، نعملها بكرة. حاضر يا ولاء. كمان بسلم على رقم اخره 8-3. مساء الفل بسنت، مساء الهنا، تسعيناتي تسعيناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء خاص. مين منورة الدنيا، بمسي عليكي على الحبايب كلهم. كان موقف شخص قريبي كان مضايقني بس الموضوع كان ظريف، وعاوز اسمع حب جنة الشيرين. معاكي عبده من الغربية. اهلا اهلا. منين؟ من المحلة ولا من طنطا ولا من محل تروح ولا نسمع كده الميكسات التسعيناتي ونرجع نقفل بايه بقى، نقفل بايه هفكر.

الرسائل كتيرة جايالي وبتقولي يا بسنت احنا طول النهار بنقول يوه انا مش ناقص انا مش ناقصة، احنا خلقنا ده احنا خلقنا ده، وبعدين عنينا زي ما كده قعدت احكي من اول الحلقة، المهم ان الشيرين طلعت، مش مهم بقى ان حضرتك لازم تدلو بدلوك وتقول لي اصل غناها، اصل المهم انها رجعت، المهم ان عمرو دياب عمل الحفلة يوم الجمعة ولوجين لخليفة طلعت وعملوا شو يجنن، والمهم ان عمرو دياب بينتج هذا المنتج الجميل اللي فيه البهجة. يعني احنا بالليل كده واحنا قبل ما بننام نقعد نعمل على الفيديوز على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك ونبدأ ندلو بدلونا بعين مش لطيفة، يعني احنا مش ناقصين، يعني احنا مش ناقصين يا جماعة، زق اليوم زق اليوم.

91 9 رقم الاس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون 010 490 90 4. هنختم بغنوة ايه؟ ابعتلي على طول على 91 9. مش لازم يعني عشان تقول يو انا مش ناقص تبقى حاجة جنبة قوي، ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا بس جاي في توقيت غلط. يعني

ايوه انا اللي بغني حضرتك. علي الراديو بقى. واحد سين تسعة رقم SMS. ساعتين جامدين دايما بيكون معكم حسام عصام على هوا راديو 90 90. النهارده بكره بكون معكم كسنت بكره.

0: أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك

0: عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا، محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة بركة وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: متعافين وتعزز الأمن الاجتماعي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك مع الإشادة بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين. هذا وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة، كما شددا بشأن القضية الفلسطينية على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بمرحلتيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لقطاع غزة، تناول مستجدات الأوضاع في القطاع وخارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام. اقتصاديا، مؤشرات البورصة ارتفعت لدى إغلاق تعاملات اليوم ليربح رأس المال السوقي نحو 55 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 82%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 4.4%. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي شهدتها رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: مساء الفل ومساء الخير على احلى سميعة في الدنيا ومتابعينا على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. رايح ولا جاي كل حد واتنين مع سالي سعيد ورامي الحلواني. بدأ معاك حلقة جديدة النهاردة ضيفنا مميز جدا بتوقعاته، دي جانب، والجانب التاني طبعا والاهم والابرز اعماله وش مألوف واسم اتعرف بغزارة الفترة الاخيرة، وتحديدا كمان مع التوقع لما قالك ايه مصر وبلجيكا الماتش ده انا متوقع له 1-1. هنتكلم كتير. هو مينا نبيل يا مينا، منور سين سعيد،
2: نورك طبعا.
1: ايه الاخبار؟
2: الحمد لله كله تمام.
1: طب يعني هنسيب بقى ليلى عبد اللطيف والناس دي ونركز مع مينا نبيل الفتره اللي جايه.
2: بجد هو كان يوم تقريبا كده، اليوم ده كان في حاجه غريبه بس الحمد لله يعني معرفش.
1: انت كروي درجه اولى؟
2: انا بحب الكوره جدا.
1: وفي مصر اهلي ولا زمالك؟
2: زمالك، بشجع الزمالك.
1: والاتحاد؟
2: الاتحاد سيد البلد
1: كده. طيب خلينا نبتدي كده ونعرف الناس ونتعرف بيك اكتر، وتحكي لنا عن بداياتك من اسكندريه للمعهد العالي للفنون المسرحيه.
2: انا مينا، 26 سنه، بمثل من 2018 تقريبا. كنت اسكندريه عادي، يعني شاب عادي مش في دماغي. في ثانويه عامه جايب 96.5 اصلا في الثانويه.
1: ما شاء الله.
2: جالي طب علاج طبيعي بس ما دخلتش، قدمت في المعهد وقلت لو اتقبلت السنه دي هدخل يعني المعهد، ما اتقبلتش هكمل بقى في طب وخلاص. بس الحمد لله يعني هو اصلا القبول في المعهد صعب، مش يعني الموضوع بياخد اختبارات كتيره، بيبقى عدد كبير متقدم وجزء صغير بس هو اللي بيتقبل، فكانت الاحتماليه دي كنت سايبها على ربنا لما اتقبلت. بس قررت ان انا اسيب الطب بقى وكملت في المعهد وخلاص، ومن هنا بدات بقى الرحله.
1: طب يعني علم علوم يعني؟
2: علم علوم.
1: منين فين ازاي لمعهد فنون مسرحيه؟ يعني ايه البوادر قبلها؟
2: هو اللينك بقى او يعني كلمه السر كانت احمد مبارك بصراحه، مدرب التمثيل، هو دلوقتي ما شاء الله يعني اكتنج كوتش شاطر.
1: وكان ضيفنا هنا في رايح ولا جاي من فتره.
2: طبعا هو احمد مبارك يعني مغير في حياه ناس كتير، وانا من ضمن الناس دي يعني وليا الشرف طبعا. هو اللي كان السبب بنسبة 100% بعد ربنا ان انا اقرر ان انا اسويتش من طب او من مجال التعليمي ده، وان انا اروح اقدم في المعهد. هو جه قدم عندنا عمل ورشة لمدة اسبوع في اسكندرية، وانا يعني لقيت صحابي بيقدموا كده فقمت مقدم يعني. وحتى ساعتها ما كانش حلمي ان انا اطلع ممثل ولا اي حاجة، الكلام ده مثلا 2017 2016. وهو لما شافني خدني معاه الورشة، وكانت ورشة مكثفة لمدة اسبوع، وبعد كده قال لي انت ما ينفعش تعمل اي حاجه غير انك تبقى ممثل ولازم تدخل المعهد. وانا بقى عندي 16 سنه، كلمه معهد اصلا على ودني، وانا اهلي مهتمين قوي ان انا ادخل كليه وبتاع، كان بالنسبه لي ايه معهد؟ ماشي تمام ربنا يخليك. وايه خلاص خلصت الاسبوع وكلمته بترن في وداني، بس انا مستحيل اعمل حاجه ولا حتى افتح الموضوع مع اهلي. لغايه لما قعد كل 3 4 شهور يبعت لي، ها بتعمل ايه؟ ما تنساش موضوع المعهد، ها بتعمل ايه؟ انت حاجة مهمة، ما تخليش حد مش عارف كده كده. عادي يقول لي ده كتير، لغاية لما الموضوع ابتدى يكبر في دماغي، ابتديت اشوف نفسي فعلا، طب انا ممكن ابقى ممثل فعلا، ممكن يبقى هو عنده حق. وهو ما شاء الله عليه كان برضو ساعتها ناجح. فبعد ما خلصت ثانوية عامة قلت لاخويا وقلت لابويا انا بس هروح اقدم، بقول له حصل هو عادي كده مش هتقبل. وابتدى بقى الموضوع واحدة واحدة يكبر لغاية لما حصل واقنعتهم الحمد لله.
1: وصلنا من اول حاجة خالص كنت مع حسن رداد في شهادة عيان.
2: مظبوط.
1: وفات حوالي 6 سنين. صح، في 2020 ل 26، 6 سنين. والنهاردة بنحتفل بشخصية يوسف السرجاني في العدالة وجه اخر. مظبوط. مع ياسر جلال.
2: مظبوط.
1: النجاح حلو
2: الحمد لله.
1: وقبل ما اطلع فاصل عايزك توجه رسالة من التجربة بتاعتك دي. انت راجل كنت ثانوية عامة علمي علوم جايب 96%، ولقيت اللي يوجهك او يزرع فكره في دماغك كبرت مع الوقت لحد ما دخلت في اتجاه تاني خالص ما كانش في خيالك اصلا. تقول بقى الكلام ده للناس اللي حاسه ان هي تايهه مش عارفه هيحصل ايه ودايما شايل هم بكره، ان ممكن موقف ممكن كلمه تغير مسارك 180 درجه.
2: انا بقى يعني بامن جدا بالعلامات اللي بتيجي في الحياه، وبحس انه ممكن زي ما انت قلت حاجه بسيطه خالص تحصل في حياتك تبقى مركز. يعني بحب دايما ابقى مركز انه اي حاجة بسيطة ممكن تحصل ممكن دي تبقى علامة من ربنا انه امشي في الطريق المعين اللي هو مثلا شايفه احسن ليا. فمتهيألي احسن حاجه في الدنيا ان البني ادم بيبقى بيعمل حاجه اللي هو بيحبها او شغال شغلانه هو بيحبها. فاتمنى ان اي حد يبقى بيعمل الشغلانه هو بيحبها. او معرفش بس حاسس انه فكره ان البني ادم يبقى بيعمل حاجه هو فعلا بيحبها وحاسسها بتخليه شاطر جدا فيها.
1: ودي احلى رساله اطلع بيها فاصل من مينا نبيل معانا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 99. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. ده كان لينك رايح مع رامي واللينك الجاي على طول مع سالي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا على الراديو 90 90، وضفنا الفنان الشاب مين نبيل، هو طبعا عشان زميلي وصديقي في المعهد العالي للفنون المسرحيه. بتشرف بوجودك وفرحانه جدا جدا لردود الفعل والنجاحات الاخيره وحب الناس اللي بدا يظهر حتى مش من المسلسل الاخير، ولكن كمان من اعمال تانية. في رمضان مثلا كنت عامل يعني مسلسل مهم جدا وبرده اتشاف وبرده ناس كتير اتكلمت عنه. طيب خلينا نتكلم بقى عن المسرح وشق بقى مين نبيل على المسرح. يا جماعه حاجه تانية خالص على المسرح. انا شفت مين في كذا عرض مسرحي وهو كمان شافني انا بمثل في كذا عرض، يعني طبعًا. كنا طول الوقت يعني مع بعض وبنذاكر. بس مينا شخص بيتميز كأن شخص ما بيمثلش قدامك، كأن شخص عنده ميزه كده ان هو شخص مريح جدا، شخص وجهه مريح على المسرح وعلى الشاشه كمان. بس احمد مبارك عنده حق انه يفضل يزن وراك على حد ما تسلك المسلك ده. دخلت المعهد وبدأت رحلتك بقى في المعهد ومسرحيات تعملها في المعهد ونجاحات مختلفة. أنا هقف على آخر تجربة الأول اللي هي كانت في تعرض دلوقتي في المهرجان القومي للمسرح، مسرحية اسمها شنب البنات، مكسرة الدنيا حرفيا. تخيلوا هذا الرجل لما بيعمل دور بنوتة فيبقى عامل إزاي.
2: هو يعني الموضوع بصراحة للعرض ده زي ما كنا بنتكلم، لا تجربة مختلفة قوي. يعني انا عملت عروض كتير بس عرض شنب البنات ده بالنسبه لي عرض مختلف تماما. يعني
1: الفكره انه كمان محقق نجاح كبير جدا ما شاء الله والناس كلها حباه، ليه مش بتفكروا تعرضوه بره كتير او يعني جمهور بقى اوسع بره نطاق المهرجان او المعهد العالي للفنون المسرحيه ان هم يتفرجوا على المسرحيه؟
2: لا احنا بنفكر في ده فعليا، يعني لسه دلوقتي بنحاول ان احنا نشوف جيت انتاج، ان احنا نفكر ازاي ان احنا نعرضه عشان اكبر عدد ممكن من الناس ان هو يشوفه. احنا مؤمنين جدا ان احنا عاملين فعلا تجربة ناس كتير ممكن تشوفها وتتبسط بيها بشكل كبير. فلا اوعدك ان احنا نعمل كده، الناس لازم تشوف الهبل اللي بيحصل.
1: الفكرة ايه اصلا جات لكم ازاي واللعباية دي لعبة انتوا اشرح للناس برضو الفكرة، او فكرة انتوا كم ممثلين وكده كم ممثل الحكاية؟ يعني
2: احنا تقريبا حوالي 13 ممثل. الفكرة مستوحاة بشكل كبير من فيلم بنات العم. هي فكرة مين قوي موجودة من ايام الكوميديا دلوقتي، هي فكرة البنات لما بتتحول اولاد ايه اللي بيحصل وازاي بقى بنناقش المشاكل بتاعة البنات. هو ده العرض، ان احنا بنناقش قضايا انثوية جدا، بس اللي بيتكلم قدامك واللي بيمثل قدامك
1: ولد.
2: فانت بتتحكي وفي نفس الوقت انت بتعرض عليكي قضية ما، فبتخرجي بتفكري في اسئلة المخرجة البنت عايزة تطرحها، بس عشان
1: هي عزة حسن طبعا
2: عزة حسن، بس هي عشان دماغها تعبانة شوية فدماغها فيها ضحك، فهي مش عايزة تطلع تقول الرسالة اللي عندها بشكل يعني مأساوي. هي كانت عايزة تطلع المشاكل او الحاجات اللي هي شايفاها في المجتمع بشكل بيضحك، في نفس الوقت تبقى اتكلمت في اللي هي عايزاه. فهو ده كان انسب طريقة ان احنا نعمل ده. وساعتها جات لنا فكرة، طيب يا جماعة فيلم بنات العم كان بيعمل ده، بس عملنا معالجة كاملة بقى تماما. والعرض الحمد لله تأليفي، انا اللي مالفه. عملنا معالجة كاملة تماما لفكرة الفيلم، خلاص خدنا

0: الفكرية المين بتاعت ان هما 3 اخوات بيتحولوا بنات لولاد، ومعاهم جدتهم اللي هي بتتحول من جدة
1: جدة الجد
0: بتعملها منى الجوهري، وبعد كده بقى احمد
1: احمد
0: عباس،
1: عباس
0: هما بالمناسبة متجوزين.
1: اه
0: بس
1: طب انت ممكن تعزمه هشام ماجد وشيكو
0: حاولنا اصلا جدا، هشام ماجد بيعرض وشيكو في الساحل، واحمد فهمي كان هيجي، دنيا سمير كانت هتعزمه لنا، بس مش عارف طلع له حاجه في الاخر.
1: خلاص لما تتعرض تاني ان شاء الله نحاول نجمع الثلاثي مره تانية يتفرجوا على شنب البنات.
0: هيتبسطوا قوي يعني حقيقه هيتبسطوا،
1: واحنا كلنا متحمسين لشنب البنات، وحقيقي من المسرحيات اللي حققت نجاح كبير في المهرجان القومي، عشان كده حبينا ان احنا نتكلم عنها في رايح ولا جاي، لان المهرجان القومي للمسرح فيه عروض حقيقي ممكن تكون مظلومة في الإعلام شوية
0: طبعا،
1: بس إلى حد ما يعني أنا بنشوف في قنوات مختلفة دلوقتي بدأوا يتكلموا عن العروض اللي موجودة جوه المهرجان، وده دورنا أصلا أن احنا نسلط الضوء على حاجات محققة نجاح كبيرة جدا، فعايزين جمهور أكتر أن هو يتفرج عليها.
0: طبعا
1: هنكمل كلامنا أكتر مع زميلي رامي حلواني دلوقتي، وعن مواقف كتير ممكن تكون بتحصلك على المسرح. مين نبيل معانا على راديو 90 90 في رايح ولا جاي، خليكم معانا.
2: أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.
3: جيت

0: راديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يحصد المركز الرابع بكأس العالم المقام في رومانيا وذلك لأول مرة في التاريخ. منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يستعد للمشاركة في بطولة العالم بفرانكفورت في 12 من أغسطس الجاري. النجم المصري عمر مرموش قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز وديا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك بعد إحرازه هدفين. ضمن المباريات الودية اليوم فاز بروسيا دورتموند على أرسنال بنتيجة 3-2 كما فاز موناكو على ليفربول بنفس النتيجة وفاز مارسيليا على أتلتيك بلباو 2-1. باريس سان جيرمان يواصل الاستعداد لمواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل في السوبر الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. زي ما قلت لك قبل كده، اللينك اللي فات مع سالي واللينك اللي جاي مع رامي، ولسه معانا مينا نبيل. مينا، انت بالنسبة لي نجم التوقعات، بس كده يعني، فاهم ازاي؟ ده رقم واحد، راجل بتألف دلوقتي اهو، ومسرحية ناجحة ما شاء الله في المهرجان القومي للمسرح، وأدوار لذيذة، وعدالة وجه آخر مع ياسر، يعني السي في حلو، بس برضه انت انا بؤدي انا احبها قوي.
3: انت بالنسبه لك ده رقم واحد.
2: طيب، وانت داخل اي عمل ممكن تتنبأ بان ده هيضرب ويعمل بومينج والعمل ده هيمر مرور الكرام؟
3: في حاجات بتبقى متوقعها طبعا، في عوامل بتبقى موجوده فتتوقع من خلالها النجاح، وفي حاجات تانية بتحصل خارج التوقعات، يعني يقول لك ده نجاح وما كانش متوقع تماما، وفي حاجات بتبقى العكس. لو انت متوقع ان ده ممكن ما يتشافش، بس ما اقدرش انكر ان مثلا نسبه حوالي 30% او 35% بيبقى خارج التوقعات. لا، بس في نسبه طبعا بتبقى متوقعه.
2: المؤشر اللي ممكن تشوفه تقول لا يعني ان شاء الله بالمعايير والجوده دي العمل ده ناجح 100%؟
3: مبدئيا شركه الانتاج، مين اللي بينتج وانتجه قبل كده وشكل الانتاج بيبقى عامل ازاي، ده رقم واحد. رقم اتنين المخرج، رقم 3 الكاست، مين الكاست اللي موجود في المسلسل وبرضو اختياراته عملت ايه قبل كده. واسف قبل كل ده الورق اهم حاجة. الورق لو كويس ممكن يشيل اي عنصر من العناصر التانية او يسندها يعني بشكل كبير. ففي لا، العوامل دي يعني مثلا لو جالي دور بقرا ورقه، اعرف مين المنتج مين المخرج، ادخل ابص مين المخرج ده عمل ايه قبل كده، مين الكاست مين حواليا، ده بيبان منه المسلسل ده او العمل ده هينجح او لا.
2: من كتابة ومعالجة فكرة شنب البنات المسرحية، يعني انا ما شفتهاش بس تحمست من كلامك انت وسالي ان لازم اتفرج عليها ان شاء الله، ولازم تتوسع فكرة الجمهور الاكتر ان هم يجوا يشوفوها. الوقوف قدام الكاميرا اول مرة، بقى نروح للحتة دي شوية، اكيد بتحصل مواقف والكاميرا يعني اقل قسوة او رهبة من الوقوف على المسرح.
3: ايوه طبعا،
2: صح كده.
3: صح.
2: ايه المواقف اللي لا يمكن تنساها ولما حصلت قلت لا ده انا بدأت اعمل سي في بقى وبدأت دلوقتي ايه هجمع وهيستضيفوني في البرامج بقى واقول لهم ده انا كان بيحصل معايا كذا وكذا؟
3: لا، هو ممكن يكون دلوقتي ما فيش في دماغي موقف حصل قدام الكاميرا، بس هي الفكرة بتاعت

0: الوقوف قدام الكاميرا كانت يعني اصعب مما انا كنت متخيل. ممكن انا كنت فاكر كده انه انا دلوقتي ممثل مسرح وبطلع على المسرح ومثلت مسرحيه واثنين وثلاثه واربعه, فالموضوع سهل عليا ان انا اقف قدام الكاميرا. بس هو لا, الكاميرا يعني على قد ما الناس ممكن تفتكر انه سهل عشان بتعيد ولو غلطت في حاجه بتعيدها وكده, لا, بس التمثيل قدام الكاميرا صعب جدا. اقل حاجه بتعملها بتبان, وازاي تبقى عارف انه تعمل بالانس ما تبقاش ولا اوفر ولا اقل من المطلوب, لان في ناس بتبقى خايفه تبقى اوفر فبتبتدي تمنع اي حاجه, في الموضوع بيبقى غريب جدا. فبالنسبه لي التمثيل قدام الكاميرا من اول يوم كان صعب, وبالنسبه لي انا كمينة ان انا لسه حتى ما وصلتش للي انا للمستوى اللي انا نفسي فيه, او بالنسبه لي انا لسه بتعلم يعني. من اول يوم من 2020 زي ما انت قلت لغايه دلوقتي انا بالنسبه لي لسه بتعلم.
1: والمسرح, مواقف المسرح, لان يعني لا قدر الله يحصل اي موقف خروج عن النص, نسينا كلمه, يعني لازم يبقى فيه سرعه بديهه.
0: اه طبعا.
1: فمواقف المسرح اكيد لا تنسى.
0: ده كتير بقى. لا, المواقف اللي بتحصل في المسرح كتير قوي.
1: زي ايه مثلا؟
0: يعني مره انا كنت مثلا بنعمل عرض اسمه الجميله والوحد, وانا ده كان اول عرض اعمله في حياتي في القاهره يعني, وانا كنت عامل الامير اللي بيتحول لوحش والجميله بتحبه,
1: الاسطوره اللي تربينا عليها.
0: فانا المفروض ان انا بتحول, فممثل تاني بيطلع يعمل الوحش وانا بختفي لغايه اخر المسرحيه خالص. فانا اليوم ده كنت كويس يعني, كنت ممثلت كويس, واحنا كنا فاتحين العرض للجماهير عاديه,
1: مش المهرجان او
0: معهد المهرجان يعني. للجماهير, عرض جماهير يعني. فكنا فاتحين, فخلصت كنت مبسوط قوي من الليله اللي انا عاملها وماشي بقى بكلم نفسي, فبعدي من الكالوس ده للكالوس ده وانا مبسوط وبتاع, وحسيت ان في اضاءه جت عليا كده, بس انا عارف اني معدي من ورا الستاره السوداء. وبعد كده سمعت الجمهور بيضحك وزميلي بيقول من ملوك تراجيدي جدا,
1: قلبت كوميديا.
0: فاستغربت قوي هما ليه بيضحكوا, وبعد كده لقيت المخرج جاي جري عليا بيقول لي هو ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له كنت حلو جدا طبعا, صح, انا برضه بقول كده وبتاع.
1: دلوقتي سرحان انت في البلكونه التاني خالص
0: معايا في العرض. قلت له ليه طلعت عديت من قدامي؟ يعني هو بيمثل ان هو تحول وانا ماشي بقى الحمد لله وبتاع, كنت كويس قوي النهارده ومعدي بلبس الشخصيه وماشي بيها عادي جدا.
1: فالجمهور بقى خلاص قال لك يا عم ده قلب الفيلم كرتون بجد, فاهم ازاي؟ طب مش ممكن يكون المخرج مثلا يستغلها بان هو بيحكي ومتاثر وبيفتكر شكله كان عامل ازاي؟ فانت
0: انا كنت معدي فانكي جدا,
1: فرحان بقى نجحت
0: يعني
1: النهارده.
0: بالظبط, معدي عادي يعني.
1: وطلعت العرض ده يعني ده تاني ولا؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله يعني.
0: بس ما كنت مركز بقى.
1: ما لازم كده. الفرحه حلوه بس بحدود برضو. حتى الفرحه عايزينها بحدود. حاجه يا راجل
0: غريبه
1: غير طبيعيه. نطلع فاصل.
0: يلا بينا
1: نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 99. لسه معاك سعيد ورامي الحلواني, ومعانا مينا نبيل.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وضيفنا النهاردة مينا نبيل، وطبعا نجاح كبير جدا مسلسل للعدالة وجه آخر، النجم ياسر جلال وأبطال كثيرة جدا معاك، ويعتبر مساحة مميزة لي أو أول مساحة مميزة في الدراما. مظبوط.
2: أيوة طبعا،
1: مساحة كبيرة،
2: مساحة الحمد لله. يعني الدور كان محوري بشكل كبير قوي، حدوته كلها بتدور حوالين شاب
1: أربع المايك عشان ما ينزلش نفسنا
2: كده كويس. المسلسل كله بيدور حوالين شاب بيقتل بنت حبيبته وبابا إعلامي، وبيحاول إن هو يدافع عنه من جريمة القتل دي.
1: مين أصلا رشحك للدور؟
2: والله دي قصة مشوقة جدا.
1: أنا بحب نسمعها، بحب القصص.
2: هو أنا كنت بعمل عرض أول مرة أخرج في المسرح، وكنت بعمل عرض أنا بمثل فيه وإخراجي، والعرض أنا كنت شايفه بقى بشكل وبتاع، وبعد كده جيت على الخشبة العرض باظ، التنفيذ بتاعه باظ مني، ما طلعش أحسن حاجة يعني. فكنت متضايق جدا، والعرض ما خدش جوائز، وأنا ترشحت أحسن ممثل بس ما خدتهاش، يعني ما كانش على قد التوقعات بتاعتي. بس وبعدها بسنة وثلاث شهور المنتج محمد مشيش بعت لي قال لي مينا عايزك تركز وتنزل الجيم تظبط جسمك شوية عشان في دور مهم عايزك تعمله، وهو كان حاضر العرض ده. بس فعملت بقى اوديشنز مع المخرج كتير قوي، انا وهو مرة واثنين وثلاثة واربعة على مشهد من المسلسل، وبعد كده اخدت الدور من تجربة انا كنت شايفها فاشلة يعني. بس
1: فعلا يعني دي انت ممكن تكون، يعني دي قصه ملهمه اللي انت بتقولها دي، فعلا
2: طبعا
1: تجربه انت ممكن تكون خلاص هي فشلت وما خدتش فيها حاجه،
2: وندمان اني عملتها وحاجات كده يعني،
1: كمان
2: ومنزل بوست بعتذر فيه للناس، وبعتذر فيه للناس اللي كانت شغاله معايا، انا اسف انا ما كنتش قد المسؤوليه، وبعتذر لنفسي، بس ده كان غصب عني وحاجات كده، وفجاه اهم فرصه في حياتي جات لي منه.
1: اوكي، وساعتها فكرت في ده، قلت يعني سبحان
2: فكرت
1: الله،
2: فكرت في ده، والبوست وقع قدامي بقى اللي هو بتاع العرض. ما بعد العرض لقيت بوست كده انا كاتبه حزين فيه جدا، ولما شفت ده وشفت البوستر بتاع المسلسل بتاعي دلوقتي قلت ده فعلا ربنا ليه حكمه غريبه يعني.
1: سبحان الله
2: سبحان الله فعلا.
1: طيب واشتغلت بقى انت ازاي وذاكرت ازاي للدور؟
2: والله يعني هو دور ممتع لاي ممثل يعني، معاكي دور فيه كذا حاجه، وفي حاجات احنا بنحبها كلنا كممثلين، وحاجات انا بحبها انا كمينة. فهو حلاوه الدور بالنسبه لي ان هو شاب عادي جدا، بس اللي بيحصل معايا هو اللي مش عادي، فده دور بالنسبة لي تركيبة لذيذة انا احب العبها. بفكر ازاي الاول مين الشخص ده، وبكتب له هيستوري في دماغي
1: اشتغلت لوحدك من غير اكتن كوتش او حاجة؟
2: لا اشتغلت لوحدي. يعني انا طبعا انا بحترم جدا فكرة الاكتن كوتش، بس بحس ان الاكتن كوتش هو هيديني قماشة زيادة عن اللي عندي، ممكن اكون انا لسه اصلا قماشتي ما استخدمتهاش، فهماني؟ فحاسس انه انا اكيد هيجي عليا مرحلة ان انا محتاج اكتن كوتش فيها، وممكن اكون كنت محتاج في ده، بس دي يعني كان تفكيري وقتها ان انا لا انا لسه عندي حاجات خام رو انا اعرف اطلعها، لما احس ان هي ابتدت تخلص مني، او مثلا يجي لي دور شبه ده تاني انا حابب اعمله تاني بس مش عارف اطلع منه جديد، ساعتها ممكن اروح لاكتنج.
1: احنا عندنا نماذج زي ما انت بتتكلم يعني، مثلا عندنا النجم اياد نصار عمل دور ظابط كتير قوي، بس ولا دور شبه التاني
2: بالظبط.
1: يعني هو ده فكره ان انت ممكن تلجأ له مثلا في حاجه زي كده، انت لو عملت دور شبه ده طبعا عايز اختلف بقى،
2: مش عارف اخرج جديد من نفسي، بس انا اوريدي دلوقتي كل اللي عندي جديد، انا لسه مش عارف.
1: صحيح صحيح. كملت واشتغلت بقى عليه وذاكرت كويس جدا
2: يعني ركزت كويس جدا في مشاعره، لان هو الشخصيه حساسه جدا كلها على بعض، وبيحصل معاها حاجات متطوره قوي، وهو مثلا ابن وحيد عيلته مش مهتمه بيه، تفاصيله
1: منطق اروى جوده وبوك ياسر جلال، فيعني عامل ايه اروح فين
2: جدا. بس فكنت مركز يعني ان انا بس احاول ان انا اوصل الاحساس بتاع الشخصيه، لانه برضو جزء كبير من تسديد المسلسل نفسه هيطلع من الشخصيه دي، لانه انا لو ما حسستش الجمهور ان في جريمه قتل فعلا، واني قتلت البنت اللي انا بحبها فعلا، بتهيالي ان قضيه المسلسل كلها الناس مش هتصدقها، لانه لازم الهلع او الفجعه بتاعه انه في شاب وحيد ما بيعرفش يتصرف، اهله مش معتمدين عليه، قتل واحده وهو مش عارف يعمل ايه دلوقتي، ده شعور مين جدا، مش للشخصيه بس، للمسلسل كله، عشان الناس تفهم او تصدق ان احنا جماعه في كارثه.
1: اصعب مشهد بالنسبه لك ايه؟
2: هو في مشهدين صعبين جدا بالنسبه لي، تاني اول مشهد في الحلقه الثانيه اللي هو اللي انا تقريبا بقول فيه بقى المسلسل كله، اللي انا بقول ياسر جلال، استاذ ياسر جلال، بقول له ان انا قتلت ميرنا صاحبتي وبحكي له اللي حصل. فاحنا هنا بنشرح القضايا كلها، مين، طب انت كنت فين، بتعمل ايه، كنت مع مين، حالتك كانت ايه وقتها، وحالتك ايه دلوقتي، طب هنعمل ايه، كل حاجه في المشهد ده. كان ده المشهد اللي كنت بعمل عليه اوديشن.
1: اوكي.
2: مشهد تقريبا 6-7 صفحات، ومشهد فيه مشاعر متضاربه بشكل كبير جدا جدا جدا، بس من المشاهد اللي حبيتها يعني، وكانت الصوره صعبه جدا عليا.
1: طيب هنكمل كلامنا عن المسلسل مع زميلي رومي، وهيكلمك بقى عن التعاون كمان مع النجوم ياسر جلال واروى جوده وكل ابطال المسلسل للعداله وجه اخر. مين نبيل معانا النهارده في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. خليكم معانا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح ومستشفى رأس الحكمة المركزية ومحطة القطار الكهربائي السريع ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، هذا إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 من يونيو، وذلك بعد تطويرهما. كما تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات والأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وزار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومعرض كنوز مصر في مطروحة، واستمع كذلك إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة. وشهد الدكتور مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك مع الإشادة بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة، كما شددا بشأن القضية الفلسطينية على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بكافة مراحلها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لقطاع غزة. تناول هذا الاتصال مستجدات الأوضاع في القطاع وخارطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام. قصف لميليشيا الحوثي في اليمن على ميناء المخا بمحافظة تعز بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى بصفوف العاملين بالميناء. وأوضح وزير النقل اليمني أن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية والمنشآت التي جرى تأهيلها خلال الفترة الماضية. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن منذ بداية العام حتى الآن، بما يعكس السمعة الدولية المتميزة التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم، وذلك بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعنا النجم الشاب والصاعد مينا نبيل. مينا، لسه كنتوا بتتكلموا انت وسالي على للعدالة وجه اخر، بطولة النجم الكبير وسيادة النائب ياسر جلال.
2: طبعا
1: ياسر جلال يعني تعليق سريع بسيط، رجل دلوقتي ليه منصب في مجلس النواب وممثل ليه ثقل وتقيل، وفي نفس الوقت دمه خفيف جدا، والسوشيال ميديا بتاعته بقت عجيبة بجد، تضحك وتهزر وتشوف كلام جد وكل حاجة. ايه حكايه الفيديو اللي انتوا عملتوه مع بعض للمشهد بتاع امير البحار ده؟ ده كان في كواليس التصوير صح؟
2: ده كان اخر يوم بيني وبين استاذ ياسر جلال تقريبا تصوير في المسلسل. وانا فجاه جات لي الفكريه بتاعت انه اعمل حاجه ليه هو نفسه، يعني اعمل ساوند او اوديو هو اصلا مين فيه. فقلبت كده، فجالي بتاع امير البحار ده، قلت ده هيبقى سكر. وحتى تلاقي الاضاءه بتاعت الفيديو مش اقوى حاجه، احنا كنا ساعتها في الصحراء.
1: لا موبايل كده
2: احنا يعني خدت الكاميرا مان وطلبت منه انه يصورنا، وهو عسل جدا بصراحه، يعني هو سكر.
1: سيادة النائب ياسر جلال قال لك نصيحه، ولا الفنان ياسر جلال قال لك نصيحه؟
2: كتير كتير.
1: مين في الشخصيتين حسيت النصيحه طالعه من انه عقليه واي زاويه؟
2: لا الفنان ياسر جلال.
1: الفنان ياسر جلال
2: طبعا.
1: ايه بقى قال لك؟
2: هو طول الوقت كان بيتكلم معايا كشاب بيبدا، يعني كان بيتكلم معايا دايما في الاختيارات. يعني بيقول لي اهم حاجه انك انت ازاي تختار الاعمال بتاعتك، ده اهم من ان انت تشتغل كتير. يعني اهم انك تشتغل كتير انك تعرف انت بتشتغل ايه. وهو كمان على بقى مستوى الشغل عموما هو نجم بيمتاز بالاحترافيه الشديده، مش طبيعي يعني ما شاء الله، زي ما انت بتقول كده زي السوشيال ميديا. هو نائب وفي نفس الوقت دمه خفيف، هو ده بالظبط اللي كان بيحصل في اللوكيشن. هو مركز جدا وعارف شغله كويس جدا، ووقت الشغل شغل، ولما بنقول كات هو بيفك اللوكيشن كله،
1: وعارف ينظم عقله امتى فين ازاي.
2: بالظبط. وكل اللوكيشن يعني كل الافراد اللي موجوده في اللوكيشن صحابه، من يعني من اصغر حد لاكبر حد بيحبوا استاذ ياسر جلال.
1: اروى جود
2: دي سكرايه المسلسل، فراشه لما بتخش اللوكيشن بتحس ان دي فراشه دخلت اللوكيشن.
1: بنبعت طبعا تحيه للنجم الكبير ياسر جلال والنجمه الجميله جدا جدا اروى جوده من رايح ولا جاي. برضو المواقف اللي جمعتكم في الكواليس، وفكرة ان انت الدور كبير مقارنة بالسابق، فتحس ان في خطوة حقيقية بتحصل دلوقتي
2: طبعا
1: بشكل اكبر. حسيت بايه بقى؟ انا هعمل عمل ودور اكبر مع حد في حجم ياسر جلال وفي وجود اروى جودة كنجمة جميلة كلنا بنحبه.
2: حسيت بتوتر شديد.
1: ليه؟
2: طبعا متوتر جدا انت. يعني رايح النهاردة مثلا اول يوم تصوير، عندي هصور مثلا 7 مشاهد، 3 منهم مع استاذ ياسر جلال و4 منهم مع استاذ اروى جوده، فالموضوع موتر يعني. مش عارف انا هعرف امثل قدام الناس دي ولا هقول لهم يا جماعه مين اللي انتوا جايبينه ده، فاهم يعني؟ بتبقى انت رايح عقلك بقى بيقعد يحط لك توقعات وسيناريوهات.
1: اسوء سيناريوهات ولا افضل سيناريوهات، ولا اللي هو ايه انا هتعدي ان شاء الله خلاص بقى؟
2: لا هو بيبقى في جزء كده بيحط لك سيناريوهات وحشه. بس الحمد لله يعني عندي ثقه في نفسي كفايه ان انا بعرف ان ده مجرد سيناريو، ان عقلي بيسوحني وانا ان شاء الله هبقى كويس. بس
1: توجيهات المخرج، يعني انت دلوقتي راجل اخرجت عمل
2: صح،
1: وكتبت عمل
2: صح،
1: وعملت عدد من الاعمال كممثل
2: حصل.
1: ان ربنا اراد وانت دماغك، مش هقولك سواحتك في حاجه وحشه، سواحتك في ان انت تعمل فعلا حاجه مطرقعه، فكره مطرقعه فيلم سينما، والدور بتاع البطل رائع وقوي جدا جدا جدا بالكتابه الفظيعه اللي احنا واخدين عليها في السينما الفتره الاخيره، وانت المخرج،
2: انت المخرج
1: هتختار ان انت اللي تعمل دور البطوله، ولا هتديه لحد يقدمه بشكل اخر برؤيتك؟
2: على حسب انا واصل فين ساعتها.
1: اوكي.
2: يعني لو انا لسه حاسس
1: انا بتكلم ان مينا مالتي تاسك دلوقتي ما شاء الله، او رايح في الحته دي.
2: بس يعني لو انا اوريدي محقق كممثل والفيلم ده هيبقى مجرد بلس 1 للاعمال كتير اللي انا عاملها، ممكن استمتع بتجربه الاخراج لوحده. لكن لو الفيلم ده هيفرق معايا او انا عامله عشان خاطر خطوه ليا انا نفسي شخصيا، لا مش هدي لحد، انا هعمله عادي وهحاول ان انا اتعب ضعف التعب، وممكن ابقى مالتي تاسك زي ما انت بتقول، واجيب ناس تساعدني تبقى عيني من بره واعمل الاثنين.
1: ساعتها هتعمل لقطه للسوشيال ميديا او حساب سوري للسوشيال ميديا اللي هو يا عم انت بتخرج وبتمثل او انت بتكتب وبتمثل؟
2: لا عادي خالص يعني، روبرتو بنيني واخد 3 اوسكار وهو بيألف وبيخرج وبيمثل وعادي يعني، اكيد اتقاله ده قبلها بس خد 3 اوسكار او الراجل.
1: مين يا نبيل؟ مكمل معانا في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90 لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ودي جملة في الجول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة مع الفنان الشاب مينا نبيل في رايح ولا جاي، منورنا. وبما انك اتكلمت عن روبرتو بانيني، وهو طبعا رائد من رواد السينما في ايطاليا، وخد فعلا اوسكار عن فيلم كان عامله واخرجه ومثل فيه، ومش هو بس ده، شارلي شابلن كان بيعمل كده، ويعني في صناع كتير بيمسكوا الفيلم من اوله لاخره. ده خليني اسالك بقى عن اعمال السينما في العالم او ادوار انت شفتها حسيتك ان انت عايز تمتهن المهنه دي تماما بقى، الادوار دي انت حبيتها قوي، دخلت وجدانك، فالله انا عايز اشتغل المهنه دي.
2: والله في ادوار كتير يا سالي، يعني التمثيل واسع قوي، والادوار اللي ممكن ان اي ممثل عايز يعملها بتبقى كتير. السؤال ده دايما متهيالي بالنسبه لي انا بيبقى محير، هقول ايه
1: ولا ايه.
2: انا جوايا يعني كميه ادوار شفتها وكميه افلام شفتها، انا مش عارف، ممكن لما حد يسالني سؤال شبه ده مفيش دور حاسس ان انا اقول انا نفسي اعمل الدور ده.
1: لو فكرت تعمله بس كان ملهم بالنسبه لك،
2: يعني اقدر اقول ان اسف على ازعاج مثلا احمد حلمي كان ملهم بالنسبه لي، ملهم جدا كمان بالنسبه لي.
1: بتحب ايه في الفيلم؟
2: بحب في الفيلم اولا التركيبه النفسيه بتاعت الدور، ده كان جديد ما اتعملش قبل كده هنا في مصر بالشكل ده بالدقه دي. واحمد حلمي بصراحه طول الوقت بيقدم افكار جديده،
1: ده حقيقي
2: بشكل
1: كان ايمن بهجة قمر الفيلم ده.
2: فالتركيبه النفسيه بتاعت الدور، وازاي هو قادر طبعا بملكه النجم احمد حلمي ان هو يدخل طول الوقت كوميديا لأتعس القصص، فالكوميديا السوداء اللي كانت موجوده في اسف على الازعاج مع الفكره مع البلوت تويست اللي كانت موجوده مع المشهد الجبار اللي بينه وبين النجمه دلال عبد العزيز. ف يعني لا، فيلم كله ايكونيك بالنسبه لي. سويت اوف هابينس برضو ويل سميث
1: بحب الفيلم
2: ده،
1: ملهم لناس كتير على فكره، مش انت
2: الوحيد. هو فعلا
1: هو فيلم ملهم
2: جدا، يعني ناس بتشوفه بتفتكره كئيب او تفتكره اللي هو حرام، يعني ليه اشوف الفيلم ده مرتين؟ انا الفيلم ده شفته حوالي 6 7 مرات من كتر ما انا بحب قصه النجاح دي. انا بحب الكفاح اللي من النوع ده، اللي هو انا مش هستسلم مهما اللي حصل. بس في ادوار وافلام كتير بصراحه.
1: طب ايه مثلا التركيبه النفسيه، يعني ممكن تكون مش شفتهاش قبل كده، يعني غير اسمع الازعاج، بس تركيبه نفسيه في الادوار نفسك تلعبها؟
2: بصي، هو انا كممثل غصب عني بميل للحاجات المعقده. يعني
1: انا كل فعلا حاجات شفتها في المسرح كلها
2: عايزيني
1: في دور سلس كده،
2: مريض نفسي هو ما اعرفش، بس انا يعني
1: كرمزوف نور عم افتكر الحاجات اللي شفتها لك اللي فاكراها دلوقتي. لا فعلا ما تلاقيش حاجه ماشيه على خط واحد كده، هي دي.
2: أيوة.
1: لازم
2: يبقى في حاجه غريبه
1: بتحصل.
2: ما هو انا
1: ما ده ثقل للدور، ما هو ده اصل برضه الادوار اللي تبقى ماشيه فون وي دي تبقى سهله للممثل، بيبقى التحدي للممثل ان هو ازاي يجيب باك جراوند الشخصيه اكتر، عقد نفسيه، مش عارف حاجه حصلت من الطفوله فتبان في لحظه معينه.
2: بالظبط هو ده. وبرضه في طريقه تمثيل تانية انا بحبها قوي، انه الكذب من غير ما يبان الكذب. ونفترض مثلا ان الشخصيه يبقى عندها سر كبير قوي، ما ينفعش اي حد من الشخصيات اللي حواليها يعرفه، فانت بتمثلي طول الوقت انك صادقه بنسبه 100%، بس انت كدابه بنسبه بسيطه. النوعيه دي من التمثيل بحبها. يعني
1: فيها لعب،
2: فيها لعب كتير في التمثيل، ممتع. ان انت كاتمه سر ما، والسر ده مش مطلوب من حد يعرفه، بس مطلوب ان المشاهد يحس ان في حاجه غريبه.
1: شفت كان في دور كده شفته مثلا لفت نظرك في الممثل لعبه بحرفيه قوي في الحته دي؟

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 24. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 7 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 20%، ليلا 36%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 32

0: 30 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 39 ليلا 30، الغردقه نهارا 39 ليلا 28، بورسعيد نهارا 32 ليلا 25، واسوان نهارا 44 ليلا 28.
1: احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90-90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومعانا الشاب الصاعد والنجم مينا نبيل. مينا، الدردشة معاك لذيذة وحلوة وموديانا في أماكن كتير جدا، والتجربة ودخولك من علم علوم وكنت رايح على علاج طبيعي، صح كده؟
2: صح.
1: وفجأة بقيت في معهد فنون مسرحية، فيعني اللقطة نفسها منين فين بيودي على ايه. مينا نبيل اهو هو ده. المخرجين مدارس من صغرك، واكيد في اعمال بتلفت انتباهك، فتعرف اسم المخرج الى الان. مين بالحاليين اللي تحب تشتغل معاهم، وممكن نقدر نقولها بمثابة رسالة ان مدرستكم حلوة انا عايز اتعلم فيها واشتغل فيها؟
2: حاليا بالنسبة لي محمد شاكر خضير اكتر مخرج بحبه بشكل مش طبيعي، يمكن اكون اتفرجت له على كل اعماله، و لا فعلا بتمنى من قلبي ان انا اشتغل معي فاطمة.
1: مين تاني؟ ادي اسمين كمان كده اقفلهم ثلاثة على
2: ماشي. يعني طبعا استاذ كريم الشناوي جدا
1: علامة
2: طبعا، واستاذ خالد دياب
1: اكيد. الاعمال اديني عمل كده من كل مخرج ذكرت اسمه كان نفسك تقوم بشخصية في العمل اللي هو قام باخراجه. نبتدي محمد شاكر خضير.
2: محمد شاكر خضير كان نفسي جدا جدا اعمل شخصية احمد مالك في لا تطفئ الشمس.
1: حلو.
2: دي شخصية انا كنت حابب جدا فعلا اعملها.
1: خالد دياب.
2: خالد دياب ممكن اكون ما شفتش حاجة، ممكن لسه اعرف اعملها، بس انا متأكد ان انا لو معاه هعرف اعمل حاجة.
1: ادي لمحة كده.
2: لمحة مصطفى غريب مقفل كل حاجة برضه، يعني مش
1: سايب
2: مش سايب حاجة لحد.
1: قول ما شاء الله والنبي، بس فاهم لا يفهمنا غلط ولا
2: لا لا لا. مصطفى اخويا، احنا عشنا مع بعض 4 سنين. مش في دماغي بصراحة حاجة دلوقتي، بس انا بحب مدرسة الكوميديا الموقف دي، وحاسس ان انا ممكن دور احمد عبد الوهاب في اسمه ايه، اشغال شقة.
1: حلو ده.
2: ده دور لذيذ قوي،
1: ده في
2: اللي هو كان مع اسماء جلال المدرب بتاعها. ده سكر.
1: ظهر في الجزئين.
2: ظهر في الجزئين، هو اصلا كان عامله، انا مش عارف انا عامل ايه تاني في الدور، لان هو كان عامله حلو قوي، بس انا بحب الدور ده قوي.
1: والمخرج الثالث قلنا
2: كريم الشناوي. مش عارف، بس دور شاهين ده بس محتاج اكبر مثلا 20 سنه واعمل انا الدور اللي الناس كلها هتكرهه ده.
1: طيب يعني احنا دلوقتي مينا نبيل من رايح ولا جاي بيبعت 3 رسائل لكريم الشناوي، طبعا محافظ الالقاب مخرجنا الجمال، وخالد دياب، ومحمد شاكر خضير الراجل اللي عايز يشتغل معاكم.
2: انا عايز اشتغل معاكم
1: بس كده. طيب تعالى بقى نرجع تاني للسوشيال ميديا، كنا اتكلمنا عنها من شويه. تعاملك ايه مع السوشيال ميديا؟ بتشوف ان هي فعلا ممكن تاثر وتوصل الناس لاماكنها الصحيحه، ولا بالونة مملية هوا ودبوس صغير فرقعها ولا كأن في اي حاجة؟
2: والله حاسس ان السوشيال ميديا فعلا مؤثرة جدا، ما حدش يقدر ينكر التأثير ده. هي حرفيا بتحرك الرأي العام. يعني انا مثلا ممكن اعمل ادفع فلوس عشان خاطر احسسك ان المسلسل ده حلو، وادفع فلوس تانية احسسك ان المسلسل ده وحش بيه، وغصب عنك او عن اي حد انت هتتأثر بآراء الناس اللي دفع. يعني بيبقى بيحصل حاجات
1: بطريقة
2: كده
1: غير مباشرة،
2: بطريقة
1: رغم لو كنت اتفرجت وشفته وعجبك.
2: انت غصب عنك انت فكر كده في اي حاجة مثلا انت رأيك فيها مختلف عن 150 واحد حواليك. لو انت رأيك الوحيد المختلف هتضطر ان انت غصب عنك بتبتدي تحس ان انت اللي عندك حاجة غلط، مش ان الناس كلها عندها حاجة غلط. فإلا بقى لو انت مقتنع بنسبة 100% برأيك يعني. فبالنسبة لي لا، السوشيال ميديا بتأثر جدا، بس مع ذلك بحس انه انا كمية مش بديها الاهمية الكبيرة قوي اللي ممكن المفروض ابقى بديها لها. بس لا، هي كمؤثرة ولا لا، هي بنسبة 100% السوشيال ميديا مؤثرة.
1: يعني بمنتهى البساطة نقدر نقول ان السوشيال ميديا ايجابية بشكل ما، ولكن في نفس الوقت سلبية بشكل اعمق بكتير جدا جدا. والشخص اللي عنده رأي حر وفكر ثابت هو اللي ما بيتأثرش، لانه بيبقى قاري المشهد عامل ازاي.
2: بالظبط.
1: فخلينا دي نقولها، دي رساله لرواد السوشيال ميديا، نقولها يعني نقولها لنفسنا احنا نفسنا والله.
2: بالظبط.
1: انت فعلا كلامك نور لمبه حمراء. ايه اكتر محتوى ممكن تقدمه على السوشيال ميديا بجانب الدراما والسينما او التمثيل بشكل عام
2: بجانب الفن يعني؟ ممكن اعمل بودكاست عن الكوره مثلا.
1: الله. اقعد العب تنبؤات.
2: اقعد العب. لا ممكن اقعد العب العاب ليها علاقه بالكوره والحاجات دي. انا بحب الكوره جدا ومن وانا صغير مركز قوي في عالم الكوره ده، فبلاقي فيه متعه برضو. فممكن اي حاجه ليها علاقه بكره القدم.
1: هنطلع فاصل سريع، بس قبل ما نطلع فاصل في 30 ثانيه عايز نصيحه من الشاب مينا نبيل لشباب بعمر مينا نبيل، وانت بتتكلم وانت شاب عندك 26 سنه.
2: والله اتمنى ان انا اكون شخص قادر يدي نصيحه يعني، بس
1: مفيش حد مر بتجارب ما يقدرش يدي نصيحه.
2: والله الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اقدر اقولها لاي شخص يعني اي شاب، وبقولها لنفسي كل يوم الصبح، ان انا افضل متمسك بحلمي وافضل بحاول وما يأسش، وان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها، وان انا احط ثقتي كلها في ربنا وبس. يعني هو ده انا بفكر فيه.
1: نظرتك للحياه دايما هي اللي بتحدد اللي جاي فاتح ولا غامق. خلي دايما كده الدنيا حلوه والحياه حلوه، وبتقدر اللي بيسعى مش بس اللي بيقدرها. نطلع فاصل سريع ونرجع مره تانية في رايح ولا جاي. لسه معانا مينا نبيل وسالي سعيد ورامي الحلواني على هوا الراديو 90 سعيد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على راديو 90 90، وضفنا الفنان الشاب مينا نبيل. هسألك بقى عن الحاجات الشخصية، بس مش يعني مش عايز تجاوب ما جاوبش عادي يعني. بس خلينا نبدأ مع الأهل الأول والأسرة، رد فعلهم بعد يعني هم كانوا أكيد شايفين بقى علم علوم وطب زي ما كنا بنتكلم من شوية، وفجأة أنت أقنعتهم شوية بشوية بالمعهد، فبقى مش هقولك حتى لما شافوا شغلك في الميديا والتلفزيون، لا في المسرح مثلا، حس لا الولد موهوب ولا مش موهوب ولا
2: لا لا ده فعلا شعور جالهم. وانا بالنسبه لي انا يمكن والدي يعني لو هنقسم اخويا كده كده كان معايا من البدايه وكان داعمني من الاول. هي كانت بابايا ومامتي، بابايا كان داعمني شويه بس برضو بالنسبه له يا مينا ده احنا دفعنا فلوس كتير قوي في التعليم، يا مينا ده انت جايب 96.5.
1: ايوه خساره وبتاع.
2: امي كانت رافضه تماما الموضوع. يعني امي ما كانش في حاجه اسمها سيبه يهبل، كان تفكيرك سيبه الولد يهبل وكده كده هيعمل كده هيخش طب. وبابايا بقى كان عارفني وعارف ان انا مش بهزر، وفي نفس الوقت مش عايز يكبرني ان انا اعمل حاجه غصب عني. فكان جوا الاحساسين دول، بمجرد ما ابتديت وابتديت اعمل حاجات ابويا بقى معايا بنسبه 100%، ابتدى بقى يثق فيا، ابتدى يحس انه لا ده مينا موهوب فعلا.
1: ده لما شافك على المسرح بقى
2: هم يعني اغلب العروض بجيبهم يتفرجوا عليها. ومامتي خدت وقت في ان هي تتعلق بالحلم ده، لان كان تقيل عليها قوي فكره ان انا كمان يعني بعدت عنها 18 سنة، ان انا عندي 18 سنة وانا يعتبر مش في البيت، باجي 3 4 ايام في الشهر ولا 2 وبعد كده برجع.
1: يعني انت من اسكندريه؟
2: انا من اسكندريه. فده كان بالنسبه لها تقيل برضو، يعني ما لحقتش اقعد معاك. فهي لغايه دلوقتي عندها الفكره اللي هي بتاعت يا ابني انت مش 18 سنة، انت بقالك 8 سنين بره، انت عمال تكبر بعيد. فده بالنسبه لها حاجه انا مقدرها كمان، بس بحاول على قد ما اقدر ان احنا دايما نبقى على تواصل مع بعض. ولما ابتدت بقى تشوف الحاجات ويجي لها ردود فعل، وبالذات بقى المسلسل العداله والله
1: لسه هكمل بقى.
2: هي من بعد المسلسل ده بقى بيجي لها فريند ريكويستس كتير، والناس بتكتب لها كتير، وانت ابنك زي القمر، انت مش عارف ايه، وفي ناس تبعت لها ممكن تبعتي لي صوره مينا وهو صغير عشان ابني مش عارف هو صغير شبهه، فعايز اشوف هم هو انا ابني هيطلع كده. بالنسبه لها بقت حاسه بقى انه
1: ابنها بقى عمل لها حاجه مهمه.
2: بالظبط بالظبط. وانا طول الوقت بقول لها يعني ان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله. بخصوص بقى ابنك زي القمر دي ايه مواصفات بقى يعني البنت اللي انت ممكن ترتبط بيها او نفسك ترتبط بيها؟ اكيد ده سؤال اصلي يعني بنات كتير قالته لك، ويعني
2: والله هو
1: بعد المسلسل والله يا سيلي انا ما بفكرش في الموضوع.
2: مفيش الكلام. لا اكيد مفيش واحد ما بفكرش يعني
1: طبعا.
2: بس انا بالنسبه لي يعني بعيد عن المواصفات الشكلية، أكيد يعني أي ولد بيبقى نفسه في بنت حلوة يعني، واللي يقول غير كده كذاب، والولد لما بيحب البنت بيشوفها حلوة كده كده. بس أنا بالنسبة لي في مواصفات تانية بالنسبة لي أهم، يعني بالنسبة لي رقم واحد بالنسبة لي لازم تبقى ناجحة، لازم يبقى عندها، لازم تبقى يعني عندها شخصية، لازم تبقى هي كيان يعني بتعمل حاجة. مش عايز واحدة ما عندهاش غيري. ده هيزهقها مني، وهيلاقيها يعني لو هي ما عندهاش حاجه هتحس انها مش مهتم بيها، لان انا عندي حاجات.
1: اوكي.
2: فلازم برضو بقى عندها جزء، عندها جزء كبير في حياتها، عندها حاجات وحطاني اولويه وانا سيم نفس القصه. فبالنسبه لي ده شيء مهم جدا، البنت بقى ناجحه يبقى دمها خفيف. بحب البنت اللي دمها خفيف. بس يعني الواحد مش طماع يعني، مش محدش بيحكي كل حاجه.
1: ليه تحلم بيه؟ طب انت شايف ان ممكن الجواز يعطل الفنان؟ انا اللي بقول السؤال ده لان ناس كتير حوالينا من الشباب واصحابنا ساعات بيخاف ياخدوا الخطوه دلوقتي.
2: هي خطوه مخيفه فعلا يا سيدي، يعني هي كخطوه هي مخيفه جدا. انت بتختاري واحد تشاركي معاه كل حاجه، نومه واكله ونزوله
1: واحلام ومشاريع وفلوس وكل
2: حاجه. فهي بصي هي ما ينفعش، ما فيش قاعده ثابته، هي على حسب الشخص، على حسب انت مين وهو مين، وانتوا الاثنين عاملين زي مع بعض. فده لازم يبقى متأكدين منه قبل ما ندخل الموضوع ده، او قبل ما نقرر ان احنا نتجوز. ساعتها الجواز لو انتوا الاتنين مناسبين مع بعض، لا ساعتها الجواز طبعا دعم قوي جدا لحياتك كفنان. بالعكس انت تخيل كده كل المجهود اللي انت بتبذله هيتقسم للنص، لان هي تشيل معاك نص. فاكيد لو انا فكرت بيها كده صعب، لكن تخيل بقى لو هي بتحط عليك قده مرة كمان. فالموضوع اكنك بتشيل حمل 2 انت مش قادر تشيله.
1: بنشوف ده في تجارب، وبنشوف ده في تجارب ناس صحابنا، ممكن يكون فعلا الجواز بيبقى حمل زياده عن اللزوم على الفنان.
2: بالظبط، هو ده
1: انا والفنان، انا بس عشان ما بقاش كلام رايح للفنان وبس، لا والفنانه كمان لو في زوج برضو معاها مش دعم او مش سبورت برضو هيبقى تقل عليها.
2: أو بالظبط، هو الفكره كلها في انه لو الجواز هيبقى داعم لفكره الفن لو هو شخص مناسب، والعكس تمام.
1: يعني انت ممكن ترتبط بفنانة عادي؟
2: يعني عادي عادي
1: يعني عادي بقى انا كده
2: ما هي برضو فنانه يعني هي مشغوله قوي قوي.
1: واحده
2: مشغوله بس مش مشغوله قوي كده،
1: فاهمه؟
2: وبرضو زي ما قلت لك لو حبيت حد ساعتها الموضوع بيختلف، بتتنازلي يعني. في حاجات بتتنازلي عن
1: ترتبوها سوا، تشوفوا ايه الافضل ليكم في حياتكم.
2: بالظبط، اتفاقات ضمنيه كتير. بيبقى في اتفاقات كده لو بصي احنا كذا، انا حبيتك وانت حبيتيني فهنعمل كذا، معلش انت تيجي على نفسك في حاجه انا هاجي على نفسي في حاجه كده يعني.
1: حابين بس ناخد الجزء البيرسونال ده عشان ناس كتير اكيد بعد ما اتفرجوا على مينا في الاعمال الاخيره اكيد بدا يسالوا طب انت بتفكر ترتبط؟ طب مواصفات مواصفات احلامك ايه؟ مينا انا كنت مبسوطه جدا انا ورامي النهارده ان انت كنت معانا، بنحتفل بنجاحك في المسلسل العداله وجه اخر مع النجم ياسر جلال، وحقيقي يعني شابوه لشغلك، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في نجاحات اكبر واكبر واكبر في السينما وفي الدراما وخطوات كده اعلى واعلى باذن الله. مبروك
2: يا سالي، وانا كمان والله كنت مبسوط معاكوا قوي بجد.
1: ميرسي. كنت ضيف غالي عندنا النهارده في رايح ولا جاي، مينا نبيل على راديو 90 90 كان معانا، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله من رايح ولا جاي، رامي الحلواني وسالي سعيد، خليكم دايما معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لميناء مرسى مطروح ومستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائية السريع ومجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، هذا إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 يونيو وذلك بعد تطويرهما. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار كاستثمارات مباشرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بما يمهد الانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لقطاع غزة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن. وأدان الجانبان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد. وأوضح ترامب أنه يتعامل مع إيران بهدوء وأن التفاوض معها يتم بشكل جزئي، لافتا إلى أن طهران تعاني من وضع اقتصادي متردي ولا تملك المال لدفع رواتب الجنود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحصار البحري الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية لإيران. اقتصاديا، شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارغاس نجحت في تصدير أول شحنة من زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تنافسية المنتجات البترولية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. رياضيا، ضمن المباريات الودية اليوم فاز بروسيا دورتموند على أرسنال بنتيجة 3-2، كما فاز موناكو على ليفربول بنفس النتيجة، وفاز مارسيليا على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف واحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سمعت الراديو 90 90. وحشتوني جدا جدا جدا. أهلا بيكم حلقة جديدة في برنامج إيه الجديد على الراديو 90 90 هواها مصري. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 لـ11 لغاية بقى لما نشوف هنبقى من 9 لـ11 ولا هنبقى الساعة كام ولا هنبقى يوم إيه. أدينا مع بعض. يلا بينا نبدأ حلقتنا. والنهاردة عندنا حلقة فيها حكايات كتيرة جدا وترندات مختلفة كل ترند كده هيكون وراه سؤال عن قرار ممكن يغير شكل مستقبلنا، أو مثلا إيه الموهبة اللي ممكن تكون عندنا تخلي الناس تشاور علينا كده وتقول ده موهوب، أو سؤال عن نجاح أو خطوة بدأنا بيها، خطوة صغيرة فحققت نجاح كبير. هنتكلم كده مع بعض النهاردة. حلقة يعني هتكون مميزة شوية عن المواضيع دي كلها. قرارات، الخطوات اللي بناخدها بتكون بالنسبة لنا حاجة صغيرة ممكن ما توصلناش لحاجة، بس بتوصلنا لحاجة كبيرة جدا، بتحقق صدى أكبر بكتير من اللي صاحبه كان متوقعه. وسط كل ده هيكون معانا النهاردة من أحلى الترندات اللي حصلت، هي فرحتنا بعودة المطربة الجميلة شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب كده حفلتها دخلت قلبنا كلنا، عودتها وقفة على المسرح، شكلها الجميل، فستانها الشيك، أغانيها الحلوة، النجوم الكتير اللي كانوا حواليها عشان يدعموها. يعني أنا عجبني قوي كم النجوم اللي موجودة عشان تدعم شيرين عبد الوهاب، عشان تقول لها الحمد لله على السلامة، علشان نطمن عليها ونشوفها وهي واقفة بتغني قدامنا. شيرين عبد الوهاب صوت مصري أصيل، صوت جميل، وحشنا قوي نسمعها لايف، نشوفها واقفة قدامنا بتغني. إن شاء الله تكون هي عادة خلاص وعودة قوية جدا جدا جدا، بس احنا عايزين نشوفك في حفلة واثنين وثلاثة وعشرة وبنفس النجاح وبنفس القوة وبنفس التنظيم. اللي الحقيقة يعني لازم نشكر تأمين الخدمات اللي أمنت الحفلة، سواء بقى وزارة الداخلية أو التأمين الداخلي للحفلة أو التنظيم، لازم نشكرهم لأن الحفلة ظهرت بشكل قوي جدا جدا جدا. شكل شيرين عبد الوهاب وهي واقفة كده قدامنا كان ليه فرحة تانية خالص. شيرين عبد الوهاب الحمد لله على السلامة، ونحب نشوفك تاني وتالت وعاشر وحفلات كتيرة بقى، لسه بقى الصيف طويل، عايزين نطمن عليك ونشوفك اكتر. حلقة النهاردة هيكون فيها قصص وترندات كتير، هيكون معنا ترندات كتير قوي النهاردة. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا، وهستناكوا بقى تكلموني على 2-18-10-8-66 او SMS 199 او واتساب 010-400-90-94. وكل اللي عنده قصة نجاح وكل اللي عنده حاجة عايز يتكلم فيها النهاردة، او خطوة صغيرة وبدأ ينجح فيها، او لسه بيبدأ في خطوة صغيرة، يكلمني ندردش مع بعض. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويلا بينا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة من برنامج إيه الجديد. طبعا اكتر حاجه شغله بالك كتير من الاسر والطلاب بعد نتيجه الثانويه العامه هو التنسيق. يا ترى التنسيق هيودينا على فين؟ طب كليه ايه؟ طب يا ترى الكليه اللي نفسي فيها ولا لا؟ النهارده كان اخر يوم لطلاب المرحله الاولى في تسجيل رغباتهم في مكاتب التنسيق، وكلها ساعات ان شاء الله والنتيجه تظهر، ونتمنى كده التوفيق لكل ولادنا. بعدها هيتم تحديد ميعاد تسجيل الرغبات للمرحله الثانيه. فدايما كده مع التنسيق وتسجيل الرغبات بيكون في أسئلة وشعور بالتردد، حيرة من الطلاب ومن الأهالي أكتر على فكرة. يعني أنا مش هقول بقى ماشي، أنا عشت الفترة دي، فبتبقى برضو إيه صعبة. يا ترى أولادنا هيجي لهم كلية إيه؟ طب هيدخلوا نفسهم فيه ولا لأ؟ وهكذا. طيب الطلاب بقى دايما بيبقى عندهم حيرة، اللي هو وأنا اخترت صح؟ طب الكلية دي هتناسبني؟ طب هشتغل بعدها؟ طب هعرف أبدأ في مجال إيه أنا ما كنتش عايزه من البداية؟ بيبقى فيه كده حيرة، وبيبقى فيه يعني خلينا متفقين إن السنة دي هي الفيصل الأساسي في حياتنا. وده دايما بطلع أتكلم فيه، إن الثانوية العامة دي بتكون يا أكون يا ما كنتش، هيبقى ليا مستقبل يا هكون انسان عادي جدا، يا هحقق اللي نفسي فيه، يا هبدا بقى في مرحله انا مش عارف ممكن توديني لفين. فبتكون سنه صعبه، وبتكون سنه تقيله، بتكون مرحله تقيله جدا. فطبعا بيكون معاها حيره، ربنا ما وفقنيش في مجموع معين، فبدات اكتب رغبات لكليات انا مش عارفه هنجح فيها ولا لا. حتى لو انا جبت المجموع اللي نفسي فيه، فيا ترى هتجيلي الكليه اللي نفسي فيها ولا لا؟ عشان كده احنا النهارده مش هنتكلم بس عن الكليات والتنسيق. احنا معانا دلوقتي دكتور تامر شوي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه عين شمس، عشان يوجه نصايحه للطلاب في ازاي يختاروا الرغبات اللي تناسب سوق العمل. وكمان لو التنسيق اختار لك كليه ما كنتش عامل حسابك عليها او مش في اهتماماتك، فيا ترى هتتعامل معاها ازاي؟ فاحنا معانا دكتور تامر دلوقتي هيدينا شويه نصايح علشان نبدا كطلاب وكاهالي نهدى شويه، ونبدا نفكر المرحله الجايه هتكون ازاي. مساء الخير يا دكتور تامر.
3: مساء النور يا داليا، اهلا بكل الساده المستمعين.
2: اهلا بحضرتك، منورنا في برنامج ايه الجديد.
3: ربنا يخليك يا فندم.
2: كلها ساعات ونتيجه التنسيق للمرحله الاولى هتظهر، فلو الطلاب جالهم كليه ما كانتش في اهتمامهم يعمل ايه ويتقبل الامر ازاي؟
3: طيب اول حاجه وصول الاب او الام، لو ابنهم ما جاش الكليه اللي هو بيحلم بيها سواء قمه او القمه، اول حاجه يقولوا له كلمه مبروك. تمام، مبروك اللي انت ما دخلتش الكليه ديت. دايما يا فندم ربنا بيكتب للطالب ما هو خير له. احنا بنظرتنا القصيره نعتقد ان هذه الكليه هي املنا وهي مستقبلنا وهي طموحنا، ومن ثم لو ضاعت منا بنصاب من نوع من الاحباط والاكتئاب. لا، الكلام ده تصور خاطئ تماما، سواء من ناحيه دينيه او من ناحيه الواقعيه. احنا كم راينا البعض اللي جات لهم كليات كانوا بيحلموا بيها طلعوا فشلة في الآخر. في ناس دخلوا كلية طب فنن، دخلوا كلية الهندسة، اتصالوا علوم سياسية، وفرص العمل ليهم حتى لما اشتغلوا كان فرص نجاحهم قليلة جدا. ناس تانية دخلوا كليات على غير رغبتهم أو أقسام أو برامج على غير رغبتهم، ما رغم كده حققوا نجاحات وأصبحوا نجوم في المجتمع. فالكثير والكثير من الناس الناجحين كانوا دخلوا تخصصات لا يحلمون بها او ما كانواش عايزينها. اساتذه الجامعه لما بيحكوا قدام فنن، تلاقي الدكتور كان نفسه يخش كليه الهندسه وجات له مثلا كليه الاداب واصيب بالاحباط، الان اصبح استاذا في كليه الاداب. واحد تاني كان بره نفس الشيء، كان عايز يخش كليه طب، دخل كليه مثلا التربيه، دخل قسم فيزياء، اصبح الان استاذا جامعيا في الفيزياء، واستاذا مرموقا من ضمن قائمه افضل علماء العالم في الابحاث العلميه في المجال بتاعه. اذا انا ارضى بلا ربنا كتبه لي، دي اول خطوه، واللي انا ما احبطش واقول لابني مبروك. اي نعم العمليه الكلام بتاعنا بيبقى سهل، لكن التطبيق في الواقع بيبقى صعب ومر شويه، لكن مادد يد حيلة وأنا ما أقدرش أغير الحاجة المكتوبة ليا. دي حاجة. الحاجة التانية جات لي كلية أنا مش عايزها. لازم أتوقف تماما عن التفكير في اللي فات. مش كل شوية أندم نفسي وحصر نفسي أنا ليه ما جبتش كلية دي أنا ليه وما أعرفش. أنا أخش هنا فيما يعرف علم النفس بالتفكير الاكتراري. هو التفكير الاكتراري اللي أنا انتقل من فكرة سلبية إلى فكرة سلبية وفي الآخر ده هيأثر على صحتي النفسية بل والجسمية وحتعب مش هقدر أبص قدامي ولا أتقدم خطوة. كمان مهم جدا يا فندم ان الطالب يحط في دماغه زي ما قلت في المقدمه ان في الالاف من الطلاب دخلوا كليات بيحلموا بيها ولم ينجحوا والعكس صحيح ليه طلاب اخرين. طب انا ما جاتليش يا فندم كليه بحلم بيها. طيب انا عندي فرصه مهمه جدا ان انا اخش اما كليات مشابهه ليها لكن بدرجه اقل. طبعا عندنا بعد التنسيق ما بيظهر فندم في حاجه اسمها تقليل الاختراب سواء مناظر او غير مناظر. تقليل الاختراب غير المناظر يا فندم اللي انا ممكن احول من كليه الى كليه تانية بس بشرط ان انا اجيب مجموع او الحد الادنى للكليه التانية. طب انا كنت عايز اقتصاد وعلوم سياسيه ولم اوفق في اللي انا اخشها كطالب ادبي. هنا يا فندم ابدا ابحث عن كليات شبيهه بكليه التجاره وفيها نفس التخصصات لكن بتقبل مجموع اقل. ايه يا فندم؟ مثلا كليه التجاره سهله جدا. طيب مثلا انا كنت نفسي اخش كليه الالسن كطالب ادبي واعتبارا من الكليات العاليه قسم لغه انجليزيه وما جاتليش. انا عندي هنا فنن بدائل كثيره جدا يمكن اخش كليه الاداب تقبل مجموع اقل ونفس الاقسام فيها زي الالسن كليه التربيه كذا كليه كذا اختيار. فهنا الفرص موجوده ومتاحه ليا فيما بعد. طيب مهم جدا بالنسبه للطالب يا فندم ان هو خلاص هنفترض ان هو جات له الكليه ديت وهيسلم بيها. الواحد يا فندم
2: اللي التنسيق جابها مش اللي هو عايزها
3: اللي هو جابها له الكليه اللي جات له على غير رغبته. اول حاجه يا فندم مطلوب منك ان انت تروح الكليه دي وتشوفها. خلي بال حضرتك الصوره الذهنيه السلبيه عن اي كليه او عن اي حاجه في الحياه يمكن انا اغيرها او اعدلها لما اتواصل مع الشيء ده في حد ذاته. بمعنى انا واخد تصور سيء جدا عن كليه سين ان هي كليه وحشه جدا ولا تناسبني ومش هينفع وانا كارهها. لا حضرتك روحها وشوفها وبص عليها يمكن اتجاهك يتغير ناحيتها. شوف البرامج يا فندم اللي فيها التخصصات. احنا دلوقتي التخصصات الجامعيه بنسميها برامج. شوف البرامج اللي جواها هتلاقي فيه برامج وفيها مواد دراسيه اقرب لميولك وقدراتك فدي كلها حاجات هتخليك تحبها. تاني حاجه الحاجه المهمه جدا والزباليه الواحد عشان يحب الشيء لازم ينجح فيه. فانا هنا فندم اول خطوه عشان احب المكان اللي انا روحته اللي انا انجح فيه واحقق فيه ذاتي ومن ثم انا احبه. طب على العكس بقى انا دخلت الكليه اللي انا حبيبها جدا وفشلت فيها او ما جبتش التقدير او الدرجه اللي انا عايزها حد اكرهها من تاني. فمن ثم التعرف على الكليه واقسامها دي نقطه مهمه جدا. النجاح في الكلية وتحقيق الذات في الكلية نقطة مهمة جدا. إن أنا أشوف زمايلي الأكبر مني في هذه الكلية أو خريجينها أكلمهم والله في مزاياها وعيوبها أشوف المزايا والبرامج المهمة اللي فيها البرامج الحديثة اللي فيها وأبدأ أشتغل عليها فنن وأبدأ ألتحق بيها.
2: طبعا.
3: مهم جدا ان اولادنا الطلاب يعرفوا نقطه مهمه يا استاذه داليا اللي انا دلوقتي احنا في عصر واسع جدا وفي سوق عمل واسع جدا جدا جدا. فمن ثم حضرتك دخلت اي كليه سواء تجاره او حقوق او اداب او ألسن او هندسه او يمكن حضرتك تتعلم تخصص ثاني الى جانب تخصصك.
2: انا بقى عايزه اسال حضرتك في الجزئيه دي بالذات ايه الكليات اللي يعني طبعا احنا دلوقتي عندنا الطلاب اللي هيسجلوا المرحله الثانيه ايه الكليات اللي ما بيكونش عليها ضوء خالص بس ليها فرص كتيره في سوق العمل مثلا ننصحهم بكليات ايه؟
3: طيب في البدايه انا ببشر اولادنا الطلاب اللي احنا عدد الجامعات في مصر كبير جدا حوالي 135 جامعه ما بين حكوميه حوالي 28 جامعة وأهلية 32 جامعة وخاصة 37 جامعة وتكنولوجية أو 12 جامعة لو ليه حوالي 19 جامعة وقول لأولادنا الطلاب أنت أي في تطور كبير جدا يا فندم في الجامعات المصرية. كل جامعة وكل كلية ما فيش كلية من الكليات يا فندم غير وحصل تطوير للأقسام بتاعتها أو البرامج بتاعتها.
2: زي بقى كليات إيه يعني أنت مثلا أنا أقول لابني روح جرب الكلية دي.
3: طب حول سألتك حاجة كلية العلوم مثلا هي أكيد هتنزل مرحلة ثانية في علم علوم. عندك أقسام عظيمة جدا فيها يا فندم في المعلوماتية الحيوية في علوم البيانات في الحوسبة العلمية في الفيزياء الحوسبية الرياضيات التطبيقية دي كلها فندم تخصصات حديثة ومتصلة بالرقمنة ومتصلة بالذكاء الاصطناعي
2: وهتفيد في سوق العمل يعني
3: هيبقى
2: ليه فرصة
3: يا فندم. كل تخصص زي ما حضرتك عارفة أكثر مني كل التخصصات الحالية في سوق العمل أول ألف بيه فيها حاجتين مهارات البرمجة ومهارات طبعًا. اللغوية فني يبقى معايا على الأقل اللغة أو لغتين
2: طبعًا.
3: طب كلية زي التجارة وإدارة الأعمال أكيد بتنزل مرحلة تانية ففيها أقسام جميلة جدا وحديثة جدا فني وعليها إقبال. هقول لحضرتك مفاجأة والله أنا أعرف الكثيرين من الطلاب دخلوا مرحلة أولى وأول رغبة ليهم فني في كلية التجارة وأنا بحيي هؤلاء الطلاب على اختيارهم. لو إحنا شفنا بعض التخصصات أو برامج في كلية التجارة هنلاقي برامج عظيمة جدا. عندي حاجة اسمها التسويق الرقمي حضرتك دلوقتي شايفة المنصات البيع والشراء الإلكترونية اللي هي عن بعد وشغالة ازاي مش هقول اسمها طبعا عشان الدعاية شغالة ازاي. عندي يا فندم مثلا المحاسبة والتمويل الرقمي تمام. عندي

0: وتدور وتنزل الكليات وتشوف التخصصات الجديده ويشوف الابديت اللي حصل في كل الجامعات قبل ما يكتبوا رغباتهم في المرحله الثانيه.
1: بالظبط يا فندم. بص اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، الاختيار يا فندم لا يتوقف على اسم الكليه، ده خطا جسيم. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول والاوليه ان في بعض الكليات تحوي برامج او تخصصات تقليديه غير مرتبطه بسوق العمل، حتى لو هذه الكليات كليات قمه تجاوزا بنسميها. على العكس في كليات تانية تحمل مسميات عاديه لكن فيها برامج مميزه جدا ومطلوبه بسوق العمل. دلوقتي طلاب علم علوم بيبعدوا عن كليه الزراعه. طب ايه رايك يا فندم ان دلوقتي في حاجه اسمها اقسام او برامج الزراعه الذكيه، علوم البيانات الزراعيه لاستشعار عن بعد؟
0: طبعا
1: دي كلها فندم مطلوبه سواء في مصر او في سوق العمل في الدول العربيه او الدوليه. فاحنا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي نتعب نفسنا نخش مواقع
0: نساعد ولادنا، يعني نساعدهم ننزل معاهم نشوف ممكن يدخل كليه ايه، دي هتفيده في ايه. البرامج الكتيره زي ما حضرتك قلت، والله كل التوفيق لولادنا وان شاء الله كل واحد يحقق حلمه كده. ودكتور تامر شوقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني في برنامج اي جي دي.
1: شكرا فندم، شرف لي يا فندم.
0: شكرا يا فندم، مع السلامه.
1: سلامة.
0: الاهالي بقى بالراحه على اولادكم شويه، بلاش بقى انت ابوك دكتور لازم تبقى دكتور، انت ابوك مهندس ما ممكن يطلع دكتور فاشل، ممكن يطلع مهندس فاشل، ممكن يعني خليهم يحققوا اللي نفسهم فيه ويحققوا احلامهم وهم في مرحله صعبه جدا جدا جدا. ويا ريت واحنا مع اولادنا في المرحله الجايه بقى ان شاء الله المرحله الثانيه دي نفتكر احنا كنا عاملين ازاي على ايامنا واحنا مكانهم كده. كل التوفيق لاولادنا في طلبه الثانويه العامه السنه دي في التنسيق ويحققوا كل اللي نفسهم فيه. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد على راديو 90 حواها مصري.
2: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يحصد المركز الرابع بكأس العالم المقام برومانيا لأول مرة في التاريخ. منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يستعد للمشاركة في بطولة العالم بفرانكفورت في 12 من أغسطس الجاري. النجم المصري عمر مرموش قاد فريقه مانشستر سيتي للفوز وديا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد إحرازه هدفين. وأخيرا مستمعينا الكرام، ضمن المباريات الودية اليوم فاز بروسيا دورتموند على أرسنال بنتيجة 3-2، كما فاز موناكو على ليفربول بنفس النتيجة، وفاز مارسيليا على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف واحد.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90.90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل.

0: لمريض بالسرطان محفظة 57 الخير، فرحة بركة وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90-90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب. بس نروح دلوقتي بقى كده ايه نسمع كلمتين حلوين رايقين من استاذتنا اسعاد يونس وبرنامج زي ما بقولك كده، ونرجع نكمل برنامج ايه الجديد على راديو 90-90 هوا مصري.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: ده احنا اللي عبينا الهوا في أزايز كدب، والله العظيم كدب، وفنجرة حنك وفض مجالس وأي هري بيتقال اللي عبينا الهوا في أزايز. ايه، لا عمرنا عبينا الهوا في أزايز ولا شفنا الأزايز دي أساس. لينا السبق أي نعم في الكلام، الكلام، ما احنا أشطر ناس في الكلام. على رأي شادية، ما خدش منك غير كلام وبس يا حسب الله. احنا اللي قلنا المثل كدلالة مطلقة على الحداقة كده والفهلوة، ووراه بقى سلبت أمثال من نوعية الديب اللي جبناه من ديله، والعنب اللي عصرنا بذره، والهوى اللي دهناه دوكو، والتعريفة اللي خرمناها. ناس فعليا بقى دهنوا الهوى دوكو وعملوا دهانات صلبة تترش تثبت لوحدها كده، حتى لو ما كانش فيه سطح تثبت عليه، هي تخبطها كده في الجو تثبت. ده بقى عملته مين؟ ألمانيا، يمسيهم بالخير الألمان، أهم دول اللي دهنوا الهوا دوكو. أما عن تعبية الهوا في أزايز بقى، فده صناعة ضخمة وقائمة بذاتها في السويد، أو ربنا زي ما بقولكوا كده في السويد، بيعبوا الهوا في صفايح مش أزايز، يمكن يعني علشان حقوق الملكية الفكرية ولا حاجة، يلاقونا بنرازيهم لما يعبوا في أزايز، نقول لهم إحنا اللي قلنا يعني. المهم الناس فعلاً بيعبوا هوا السويد في علب كنز حلوة كده، علب حلوة وشيك ومكتوب عليها السويد في علبة، تفتح ما تلاقيش حاجة، حبة هوا يا ولدها، تلحق تشمهم وخلصت على كده. اللطيف بقى ان مبيعات الموضوع ده حاجة كده، اللهم صلي على النبي، تفرح القلب الحزين، ايرادات ايرادات، فلوسات كشكوشات. الأمر اللي خلى السويد تتوسع في إنتاج علب الهوى دي وتبيعها في كل مكاتب السياحة والمعارض والبازارات وحتى السوبر ماركتات، وبكام؟ والنبي رخيصة، حاجة كده بتاعة 69 كورونا، يعني قيمة 65 جنيه قبل ما يعوم الله يمسيه بالخير، يعملوا يعني كام دول يعملوا الحياة، مش مهم يعني هم الـ 65 جنيه. الحقيقة ما اندهشتش قوي من الفكرة دي، لكن اندهشت الحاجة تانية خالص، الناس دي عندها قدرة على التسويق والترويج والبيع، والمكسب مخيف الحقيقة. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

ياما عندنا بقى منتجات عظيمة، بمعنى كلمة عظيمة بجد والله العظيم بتكلم جد، ونسينا احنا اصلا اهل البلد اننا بننتجها بسبب الشح التسويقي اللي احنا عايشين فيه. والنبي قافت صناعتنا التسويق، اخت قافت حارتنا النسيان. عندنا منسوجات العالم بيتشحتف على ريحتها وما بنسوقهاش، عندنا منتجات غذائية ملهاش أخت في الدنيا كلها ما نعرفش عنها حاجة، عندنا صناعات زيوت وصابون فوق الهيلة بحبتين ثلاثة، بنستورد الأسوأ ونستخدمه لأن منتجنا مش متوفر في السوق رغم أنه موجود في المصانع. يا قهرة قلبي يما، عندنا منتجات على كل شكل ولون لا يعيبها جودة ولا متانة، عيبها الوحيد هو إحنا والطريقة اللي بنقدمها بيها إحنا وبنتعامل معاها إحنا. إزازة ما تغيرش شكلها من قبل الميلاد، طباعة كئيبة على العبوة، رسوم ساذجة من أيام أفيشات السينما الصامتة، انعدام تواصل بين المنتج والمستهلك، حبة حاجات كده تتحلف قاعدة وعهد الله. أنا قلت الكلام ده كتير يا خرابي، أنا ريقي نشف. وبالمناسبة الناس بتاعت أصل التسويق صعب وغالي ومكلف، اهمدوا بقى اهمدوا بقى، كان فيه خلص من اللي بتقولوه ده. النهاردة العالم كله بيعتمد على التسويق الأونلاين، وده بقى لا مكلف ولا بتاع، من بداية دولار واحد بتقدر تعمل دعاية توصل للقراض لو عايز القراض. محتاجين بس نغير كهنة آمون اللي لسه مقتنعين ان اصعب حاجة في الدنيا هي التسويق، وان التسويق ما بيجيش غير عن طريق معارض الاسر المنتجة وعبر مقراتنا في القرى والنجوع ومعارض الشركة وسيارات البيع المتنقلة. يا جدعان لا، اخلص الكلام ده، كان زمان وجبر وعهد الله. التسويق دلوقتي اونلاين اونلاين، والتوصيل من الباب للباب، والناس بتعمل ملايين على حس صورة حلوة ومنتج متقدم في شكل محترم وشيك، او ربنا زي ما بقول لكم كده مش عارفين افتحوا الفيسبوك.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: ولسه مكملين مع بعض برنامج إيه الجديد مع داليا الخطيب. الأيام اللي فاتت كان المشهد الأسطوري لاستقبال النجم فخر العرب محمد صلاح من جماهير نادي طرابزون التركي حاجة كده لازم نفتخر بيها. يعني شعبية غير عادية من أوروبا لتركيا، يعني بعد ما شرفنا في كل الأندية اللي فيها بعد الانتقال الرسمي للنادي ده تحديدا، شفنا ملحمة الناس بترحب بيه بطريقة غير عادية. عشان كده يا ترى ايه اللي يخلي لاعب لسه واصل لمدينة جديدة يتحول في ساعات قليلة لواحد من أهلها؟ بحترم جدا جدا جدا ذكاء محمد صلاح، وبحترم المرحلة اللي وصل لها، وبحترم بداياته، بحترمه كشخص كإنسان بعيد عن أنه لاعب عالمي ومشرفنا في العالم كله ونفتخر بيه كلنا، بس أنا بحترمه كإنسان، بحترم إنسانيته، بحترم ذكائه. محمد صلاح وصل تركيا لإتمام صفقة انتقاله لترابزون سبورت، لكن استقبال الجماهير ليه كان أكبر من مجرد استقبال لاعب جديد. آلاف المشجعين احتفلوا بوصوله، ومشهد بيعبر عن حجم الشعبية اللي صنعها خلال سنوات في الملاعب الأوروبية. الحكاية ما وقفتش عند الهتافات والاستقبال، لكن في تفصيلة صغيرة كده عجبتني جدا جدا، حبيت أن أنا أتكلم مع حضراتكم فيها. هي دي اللي ربطت أكتر علاقة محمد صلاح بالنادي، واللي خلت آلاف الجماهير يكونوا في استقباله. ايه هي بقى التفصيلة دي؟ هي رقم 61. الرقم ده رمز مدينة طرابزون، او الرقم ده بيعبر عن هوية المدينة وعن جمهورها بشكل كبير جدا جدا جدا، وبيستخدموه في احتفالات كتير قوي عندهم. محمد صلاح عمل ايه بقى؟ كان لابس تيشيرت عليه رقم 61 أثناء مراسم تقديمه كلاعب للنادي، والرقم ده بالنسبة لهم رقم كبير جدا جدا جدا. وهو بيوقع أو بيمضي على الانتقال لنادي طرابزون كان لابس التيشيرت اللي عليه رقم 61. اللقطة دي مش مجرد رقم على تيشيرت، هي علامة بتقول أنا من طرابزون يا جماعة، أنا فخور إن أنا موجود في المكان ده. كأنه بيقول الجمهور من أول لحظة أنا جاي مش بس ألعب هنا، لأ ده أنا عايز أبقى واحد منكم، أنا عايز أفهم المكان وأكون قريب من الناس دي. عشان كده أنا بقول لكم أنا بحترم ذكاء محمد صلاح. هو ده اللي عمله شعبية، إن هو دايما أي مكان بيروح له بيحسس الناس إن هو واحد منهم وبيقرب منهم قوي. وهو في حاجة كده يعني دايما بقولها عن مو صلاح، مش شطرته بس، هو في حاجة كده توفيق من عند ربنا بتبقى معاه، في قبول، في حاجة إلهية واقفة معاه في كل طريقه أو كل مشواره الكروي. محمد صلاح التيشيرت بتاعه رقم 10، لكن اللقطة دي أو لقطة محمد صلاح تخليك تقول إنك لما تدخل مكان جديد تعرف إزاي تكسب ناسه بالبلدي كده. فراح لبس التيشيرت وتصور وهو بيمضي، فمظاهرات بقى، ده خلاص ده بتاعنا. كل التوفيق لنجمنا وفخر العرب وابننا محمد صلاح، ودايما نفتخر بيك، ودايما نحترم دماغك ونحترم انسانيتك العاليه جدا جدا، وانك بتفهم ثقافات الناس بسرعه، وانك بتحترم رموزهم، وبتعرف التفاصيل الصغيره ازاي تعمل علاقة كبيرة. وده اللي شفناه في استقبال محمد صلاح في تركيا، واستقبال الجماهير اللي حبيته من اول لحظة وحسسيته انه مش غريب. كل التقدير وكل الاحترام وكل التحية لمو صلاح. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح ومستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع، هذا بالإضافة إلى مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، هذا إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 يونيو بعد تطويرهما. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم روما بشراكة مصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار كاستثمارات نقدية مباشرة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمية. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ استحقاقات خطة السلام في غزة وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نيكولاي ميلادينوفا الممثل الأعلى لقطاع غزة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، وأدان الجانبان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد، وأوضح ترامب أنه يتعامل مع إيران بهدوء وأن التفاوض معها يتم بشكل جزئي، لافتا إلى أن طهران تعاني من وضع اقتصادي متردي ولا تملك المال لدفع رواتب الجنود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحصار البحري الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية لإيران. اقتصاديا، شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارغاز نجحت في تصدير أول شحنة من زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تنافسية المنتجات البترولية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. خلينا كده نقول لكم حاجة، أو زي ما قلت كده في بداية الحلقة، ساعات بيبقى عندنا خطوة صغيرة وإحنا حاسين إنها خطوة بسيطة صغيرة، بس بتتحول بتوفيق ربنا طبعا ومجهودنا طبعا لخطوة كبيرة والانتشار كبير والتحقيق حلم كان مستحيل. خلينا متفقين إن كتير مننا بيحصل معاه ده. فنقول مثلا إيه الأغنية الحلوة، أغنية اللي بتعمل لك حالة روقان وتبقى قاعد متسلطن كده وانت بتسمعها، بيكون ليها دايما حالة خاصة كده. يعني لو هنتكلم عن روقان الأغاني، مفيش أحسن من الأغاني القديمة. يعني أنا قبل كده عملت لايف كده قلت فيه يا جماعة أنا حاسة أن أنا أبيض واسود، حاسة أن أنا داليا الخطيب بس بالأبيض واسود. عايزة أسمع أم كلثوم، عايزة أسمع عبد الحليم حافظ، عايزة أسمع وردة، نفسي ألبس فستان شيك قوي كده وأبقى حاسة أن أنا يعني شكلي كده طالعة من تابلو أبيض وسود، ميكب خفيف، فستان شيك، حاسة أن أنا ست حلوة. فكل ده بالنسبة لي أبيض وسود. الستات الجميلة في نظري أنا هي بتاعت ستينات، إن ما كانش فيه بقى ولا بوتوكس ولا فيلر ولا أي حاجة. فستان شيك، شعر أسود، ميكب خفيف جدا، ما كانش فيه إمكانيات أصلا بس كانوا ستات حلوة قوي. فدايما الحاجة الأبيض وسود بتعمل لنا حالة روقان دايما. لما بتحب تهدى كده أو بتحبوا تهدوا كده أو أعصابكوا تهدى بالليل، بتتفرجوا على فيلم أبيض وسود، بتسمعوا الست، بتروحوا يعني ترجع ورا، دايما بنرجع ورا كده، اي حاجة تفصلنا عن الدوشة اللي حوالينا، لان احنا عايشين في زمن الدوشة والسوشيال ميديا والحاجات السريعة قوي. انا بيجي علي وقت بحس الناس كلها بتجري حواليا ومش قادرة اجري معاهم كلنا متفقين ان احنا بقينا عايشين في الزمن ده، لازم نجري، مش قادرين خلاص. فبنعمل ايه؟ بنسمع اغاني قديمة. بشكل عام الأغاني اللي من الزمن الجميل ده، عبد الحليم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، وردة، أم كلثوم، كل المطربين الزمن الجميل ده مش هيتكرروا تاني. عشان كده لما بنلاقي حد صوته حلو وبيفكرنا بمطربين الزمن الجميل بنمسك فيه، ما بالك بقى لو شاب صغير وصوته حلو قرر إنه يستغل موهبة صوته الحلو ده ويغني المطربين الزمن الجميل ويسلطن كل الناس اللي حواليه، حتى لو قاعد على قهوة بلدي وبيغني والناس ملمومة كده حواليه، هو حاسس بسعادة غير عادية. ده بالظبط اللي بيعمله الشاب المطرب الجميل محمد سامي، بينزل يغني مع أصحابه في أي مكان وبيروح يقعد فيه علشان يبسط الناس اللي حواليه، عشان الناس اللي حواليه تسمعوا. ده اللي كنت بقوله في بداية الحلقة، ان ممكن تكون خطوة صغيرة تحقق انتشار كبير جدا. يعني ممكن يكون هو بينزل يغني عشان يبسط الناس ويسلطنهم، بعد كده يكون حد جامد جدا جدا جدا. من كام يوم انتشر فيديو حلو قوي لمحمد سامي، هو قاعد على القهوة وسط الناس وبيغني ومع أصحابه وبيغني أغنية الست أم كلثوم ألف ليلة وليلة. اللي لفت النظر في الفيديو تفاعل وسلطنة الناس معاه بشكل كبير جدا جدا جدا. فإحنا دلوقتي هنكلم محمد سامي ونفهم منه قصة إيه ونتعرف عليه أكتر، ونقول مساء الخير يا محمد.
3: مساء النور، أهلا بحضرتك.
2: اهلا بيك، منورني في برنامج ايه الجديد على راديو 90 90.
3: انا سعيد.
2: في البدايه كده عايز اتعرف عليك اكتر.
3: انا اسمي محمد. انا المفروض ان انا كنت بدرس ارشاد سياحي الماني ده في المنصوره.
2: احسن ناس الارشاد السياحي ومجال السياحه كله.
3: انا المفروض ان انا ان شاء الله شهر 9 اللي جاي ابقى 25 سنه.
2: لسه كنت هسالك عندك كام سنه على انك تغني الف ليله وليله. اتفضل كمل.
3: انا بحب جدا جدا القديم عموما، وده من زمن يعني.
2: برافو.
3: احس ان الموضوع مش مرتبط بسن بقدر ما هي بتبقى رؤيه يعني. بس لو طبعا. انت عندك قصه بتبقى عايز انت عارف انت عايز تشغلها فين او تستغلها فين، تستمتع بيها ازاي.
2: يعني انت شايف نفسك في الاغاني القديمه دي؟ يعني انت ان شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق وتكون مطرب جامد، هتفضل تغني قديم كده ولا هتعمل اغاني طربيه؟
3: مش غلط ان الشخص الشاطر اللي بيغني يبقى بيغني كل حاجه وبيقول كل الالوان وكل الكلام ده، بس كل الفكره انه ما يبقاش حاصر نفسه في لون معين، وفي نفس الوقت برضه الناس هتحب تشوفه في حاجه معينه.
2: طب انت شايف الناس هتحب تشوفك في لون ايه؟ يعني احنا طبعا انت نجحت في الاغاني الزمن الجميل، انت شايف ان انت دلوقتي الطلب منك ان انت تعمل البوم، خلي بالك انا وشي حلو ها، فوشي هيبقى حلو عليك، فانت الطلب منك تعمل البوم تمام، هتعمله حاجة طربية لان الناس اتعودت تسمع منك ام كلثوم وعبد الحليم ووردة وهكذا، ولا هتتجه للاغاني السريعة، ولا هتخضنا وتعمل مهرجانات، ولا ايه؟
3: لا معرفش، بس المتعارف عليه ان اللي بينجح اللي بيواكب العصر الوقت اللي احنا بنعيش فيه.
2: لا مش دايما
3: يعني ممكن هي دي وجهة نظري، ممكن تبقى ده بيحصل بنسبة اكبر، بس برضو دايما يعني انا زي ما قلت لحضرتك من شوية، ده ما يمنعش ان انا افضل اغني القديم عادي جدا.
2: تمام.
3: انا ممكن مثلا اعمل ايه، بيعملوا حاجه لطيفه جدا الام دي، بيعملوا كفر للاغنيه القديمه بس بالطريقه بتاعه الشخص اللي بيغني نفسه، ليه لا؟ طب ما انا ممكن انا اعمل كده وترجع نوزع
2: زي مثلا المطرب الجميل فضل شاكر. فضل شاكر قعد سنين بيغني اغاني قديمه، ولما بدا يعمل اغاني ليه عمل اغاني طربيه، وبعد كده بدا يعمل اغاني حديثه.
3: بالظبط، ليه لا؟ ممكن نعمل كده.
2: صح. طيب قولي امتى اكتشفت بقى ان صوتك حلو ونفسك تطلع كده تغني للناس والناس تسمع صوتك؟
3: انا الموضوع بالنسبه للفيديو اللي انتشر ده، خليني احكي قصته، الموضوع صدفه بحت 100%. احنا قاعدين عادي جدا انا وناس اصدقاء ليا وبنتكلم وبنهزر وبنضحك، وفي ناس كبار في السن زي ما الفيديو وضح كده، ناس جميله جدا، ففي فايبس والدنيا لطيفه، فغنينا يلا نغني. الفيديو اتصور، عايز اقول لك انه فضل على موبايلي تقريبا 3-4 شهور انا ما عملش بيه اي حاجه، وتقريبا مش واخد بالي منه اصلا. بتكلم بجد، فبنزله بالصدفه، فبنام بصحى بلاقي الفيديو فايرال وناس بتكلمني وكومنت والدنيا، واكتشفت انه حلو جدا ما شاء الله. بس فكره الاغاني انا عايز اقول لحضرتك اصلا انه عندنا البيت، يعني انا عندي اكتر من، عندي 3 اخوات، احنا كلنا اصواتنا حلوه، والدتي برضو صوتها حلو
2: ما شاء الله.
3: فتقدري تقولي ان احنا علينا بيت فني كده. بس دي القصة يعني، فالموضوع صدفة، انا مش فكرة بقى سعي لده، بس الموضوع صدفة. لكن انا اصلا بحب اغني وبحب الغنى وبحب الناس اللي اصواتها حلوة وبحب اسمع كتير جدا.
2: بتعزف على آلة معينة؟
3: لا الحقيقة لا، انا كنت بدأت في الجيتار شوية بس وقفت، وبعد كده الموضوع كله بس ان انا بسمع وبغني.
2: تمام. طيب مين اكتر مطرب بتحب تغني له، او تحس ان انت وانت بتغني اغنية المطرب او المطربة دي انا مبسوط قوي؟
3: خلينا اقول اغنيه، لان كل الحقبه اللي هي زمان، عبد الحليم، ام كلثوم، ورده، ميادة الحناوي، مين تاني، محمد عبد المطلب، كل الناس دي جميله جدا وبحب اغني لها. بس في اغنيه مؤخرا بصراحه هي اول ما قلت لي جت في بالي، اللي هي الناس المغرمين.
2: الله،
3: ده لمحمد عبد المطلب
2: طبعا. انت فين ومحمد عبد المطلب فين يا محمد؟ انت خضتني لما قلت محمد عبد المطلب، صوت عظيم وجميل ومصري اصيل واغاني مش هتتكرر تاني، بس يعني انت خضتني. لا طبعا اغنية حلوة قوي وحابة اسمها على الهوى.
3: يلا بينا.
2: يلا.
3: بتقول وتعيد لي، وكيف كنت

بيقدروا يكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا

0: الله ينور عليك، ايه الحلاوة دي؟ لا وعرب وقصص وطالع وده، كل التوفيق ليك يا محمد. بصراحة صوتك جميل جدا، ومش عايزاك تبعد عن النوستالجيا، والأغنية حلوة قوي قوي قوي، بس خليك في الحاجات الترابية أرجوك، احنا مشتاقين للكلام ده جدا جدا جدا.
1: والله دي متعتي، انا بجد انا بستمتع بده.
0: طبعا طبعا عايزاك تكون موجود معايا في حلقة، علشان انت ما ينفعش معاك مداخلة، انت صوتك حلو قوي،
1: يا الله
0: فان شاء
1: باذن
0: الله
1: الله
0: هنرتب معاك كده حلقة، ونقعد بقى ايه نغني ونتسلطن كده معاك.
1: باذن الله ان شاء الله.
0: تسمعنا ايه تاني؟
1: تاني نسمع حاجه.
0: اه صوتك حلو قوي. حاجة الوردة بقى، ايه رأيك في وردة؟
1: ماشي، اوكي الورده، يلا بينا
0: يلا
1: نقول
0: بينا.
1: الورده. نقول لها ايه؟ مالي، طب وانا مالي، وانا مالي بالاحزان، انا مالي مالي، طب وانا مالي، وانا مالي بالاحزان، انا مالي عايشة في احلى ليالي، ويا حبيبي الغالي عايشة في احلى ليالي، ويا حبيبي الغالي بحبك أوي يا عيوني، بحبك مهما لموني، بحبك أوي يا عيوني، بحبك مهما لموني، ما يفوت وأنا مالي، طب وأنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، مالي، آه الحب ومدفينا، الورد ومغطينا، الشمس طالعة علينا، الحب ومدفينا، الورد ومغطينا، الشمس طالعة علينا، من فرح الدنيا لينا، من شهدها بتسقينا، وبكرة مستنينا، ناسية هنا ناسية، أيام كانت قاسية، ناسيها معاك يا عيوني، ولو الأيام يلوموني ناسيها معاك يا عيوني، ولو أيام يلوموني، ما يلوموا، طب وأنا مالي، طب وأنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، مالي.
0: الله الله الله، عرفت منين ان انا بحب الاغنيه دي؟ ده انت اصبت الهدف.
1: لا لا
0: الاغنيه ورده، وصوتك
1: مستدعى
0: الجميل
1: نفسي.
0: محمد سامي المطرب الجميل، بنتمنى لك التوفيق ونورتني.
1: أنا متشكر ليكي جدا بجد، ومبسوط جدا جدا إن أنا كنت معك بجد. شكرا،
0: شرفتني شرفتني، وهستناك في حلقه.
1: ربنا يسعد أيامك يا رب إن شاء الله
0: مرسي
1: بإذن الله.
0: جدا جدا، مع السلامه. بحب انا الناس اللي بتفكر في النوستالجيا، وبتفكر في زمان وايام زمان الحلوه والاغاني الحلوه. طب والله والله والله عمل لي حاله كده جميله، وهدى لي اعصابي، وحسيت كده ان انا رجعت ورا قوي قوي قوي. لا صوت جميل، وبنتمنى له كل التوفيق. انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد؟ نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
4: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 9 كيلومتر في الساعة ليلا 13 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 31 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 27. وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
3: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
5: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العلمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. من الحاجات الترند قوي قوي قوي بقى يا جماعة الموجة الحارة. احنا طالعين ترند الفترة دي من يعني جو الحر والرطوبة العالية، وناس كتير دلوقتي بتسمعني مستغربة ازاي داليا بتقول الكلام ده وبتحب الصيف. بحب الصيف وبحب الموجة الحارة وبحب الرطوبة وبحب كل حاجة في الصيف. الحر الشديد اللي احنا بنواجهه ده بيزيد معاه حيل كده احنا بنعملها وطرق كتير عشان نحاول نهرب من الحر المتواصل ده، او الحر اللي بيوصل معانا للإجهاد الحراري. طرق كتير بنعملها، لكن في بعض العادات اللي في ظاهرها انها هتخفف عننا حرارة الجو، لكن للأسف بتكون سبب في اننا نمرض او يكون لها اضرار كتير علينا. زي مثلا احنا نيجي من بره حرانين جدا جدا جدا فنشرب ماء متلجه،

0: كلنا بنعمل الحركة دي، مش هقول بقى فيه، لا كلنا بنعمل الحركة دي. او مثلا يبقى الناس حرانة قوي وعرقانة قوي وجاية من الشغل وكده، فيدخل جري ياخد دش ساقع جدا متلج. العادات دي في ناس بتختلف معاها، وفي ناس بتختلف مع ازاي يكون في تعامل صحيح مع الاكياد الحراري، او ان الموجة الحارة دي تعدي على خير ازاي ومحدش مثلا يصاب بضربات شمس. عشان كده احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور شريف حتى استشاري الصحة العامة عشان يقول لنا نتعامل ازاي مع الاجهاد الحراري بشكل صحيح. مساء الخير يا دكتور.
1: شكرا يا دانيا، ازيك؟
0: اهلا بحضرتك، منورنا.
1: وسام طيبة، ربنا يخليك.
0: وحضرتك طيب. ايه الاخطاء بقى اللي الناس بتعملها من غير ما تاخد بالها وبتوصلها للاجهاد الحراري؟
1: بص، كلمة اجهاد حراري يا داليا يعني اجهاد للجسم نتيجة التعرض لدرجة حرارة شديدة والتعرض للأشعة المباشرة للشمس. يبدأ الجسم يحصل له حالة من التعرق الشديد، الصداع، ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 إلى 39، احمرار شديد، وقد يغمى عليه لو ما تمش اسعافه بشكل سريع. طيب، اول حاله الجهاد الحراري يا داليا هي حاله طوارئ، يعني لازم ان احنا نتعامل معاها بشكل سريع ونبقى عارفين ايه الطرق اللي ممكن نتعامل معاها بيها. اول حاجه نشيل من المكان اللي حصل فيه ايه الجهاد الحراري. يعني ايه المكان؟ يعني لو متعرض للشمس يبعد عنها، مش بس تعرض للشمس، لو هو شغال فيه المكسله بتاعه الملابس، لو شغال في مصنع حديد وصلب، لو شغال في الفرن، بيتعرض لدرجه حراريه عاليه جدا. طلعه من المكان ده طبعا. لسه متعرض للموقف ده قدامي من يومين، معدي قدام الدرج ليه الواد تعبان ومرهق ومغمى عليه، هيغمى عليه خلاص من الحراره، وبيشافوه جوه. لا طبعا، فوقت قلت له لا، طلعوه بره وتشيل الهدوم اللي موجوده عليه، علشان هي دي كمان مصدر حراره بالنسبه له، ورش عليه ميه كتير بقى. الخطأ اللي انت الناس بترتكب انت قلتيني تبقى الميه ساقعه، خطأ كبير جدا. الميه فاتره، ما هياش ميه دافيه ولا ميه ساقعه، لان الميه الساقعه مع سعات الميه الشديده ممكن يعمل انقباض في العقد الدمويه، يحصل له شوك صدمه. عارفه زي ايه يا دنيا؟ لما انت تكون في الشتاء مثلا ومدافي والميه دافيه وفجاه تقلب ساقع، متخيل
0: الاحساس
1: ده؟ ده بيحصل للاعضاء جوه بقى. فبنقول انه بتاخده من المكان تسعفه كميات كبيرة من المية وشرب سوائل كتير في حالة لو هو قادر يشرب. لو قدر الله مغمى عليه على طول بتحط كانيولا ونعوضه بالسوائل على طول، لانه بيكون فقط كميات كبيرة من السوائل.
0: يعني شرب المية المتلجة في الحر ممكن يؤدي ان احنا نروح المستشفى ونعلق محل.
1: طبعا طبعا. بصي، اقل واجب هيجي يعني التقلص في المعدة في الاول، مغص، يقول لك انا بطني متمغص من حاجة ساعة. فانا بقولش انك تشرب مية، اشرب مية وسط. يعني ما هياش ده طبعا مش قادر تستحملها انها من الفلتر او من الحنفيه عادي، اشربها وسط شويه. انا شخصيا ما بشربش ميه ساقعه، ساقعه اللي هو الدرجه اللي بتقول عليها انت الثلج دي، لان شرب الميه خلال شرب الميه ده اريح للمعده كتير، بيروي اكتر من الميه الساقعه كمان.
0: يعني بتشرب كميات كبيره، مش ساقعه قوي ومش سخنه.
1: ايوه، برافو عليك.
0: فتره. طيب سريعا كده هسال حضرتك بعض الاسئله وترد عليا فيها.
1: فضل.
0: زي مثلا تشغيل التكييف والمروحه، انسب طريقه ايه؟
1: مش نقدر نستغنى عنهم ابدا، ولكن نظبط الحراره. يعني ما تجيش من حراره شديده جدا بره فرق 40 درجه مثلا وتخش 18، او العكس تطلع من 18 تخش على 40. لا، حضرتك بتظبط التكييف بتاعك على درجه حراره 23 24 25، بقت الاوضه ايه درجه حرارتها مناسبه ومعقوله، تقدر مقبوله، مش منها مهما كانت تبقى احسن من بره يعني. فنفس الكلام المروحه ما تبقاش متجهه اتجاه مباشر عليك. الاتجاه المباشر للمروحه بتسبب صداع، بتسبب التهابات في الجيوب الانفيه، وده مشكله كبيره جدا، وده من ضمن اسباب البرد اللي بتحصل في الصيف.
0: طيب، المشروبات الغازيه او العصاير بتعوض عن السوائل المفقوده؟
1: الميه رقم واحد، انسي اي حاجه. بالعكس بقى، العصاير دي بتزيد نسبه السكر ومشكله كبيره جدا. الحاجات الغازيه فيها كافيين فما بنحبش ناخدها.
0: طيب، كبار السن ومرضى القلب والضغط نتعامل معاهم ازاي في الجو ده؟
1: مع ارتفاع درجات الحراره وتنبيه من الارصاد ما يخرجش الا للضروره. يعني لو ما عندوش حاجه، يعني لو عنده اجازات، عنده اي حاجه يستغلها كلها في الفتره دي، ما يخرجش الا للضروره. وان خرج يبعد عن التعرض لاشعه الشمس المباشره، ميه كتير باستمرار معاه، ويقعد دايما في الاماكن البارده.
0: تمام. دكتور شريف حته استشاري الصحه العامه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني.
1: تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين.
0: ميرسي جدا، مع السلامه. برضه الحر حلو يا جماعه، يعني ما مش قادرة أقول إن الإجهاد الحراري مضر. نخلي بالنا من صحتنا وفترة وهتعدي، ودرجة الحرارة بتعلى وبتنزل الحمد لله. يمكن امبارح كان الجو ألطف شوية، فنتعامل زي ما دكتور شريف قال كده، كل حاجة بالمعقول كويسة. شرب المية، بلاش المية ساقعة قوي، التكييف بلاش يكون عالي قوي، المروحة، الناس اللي بتحط تلج كتير وتشرب مشروبات غازية أو تقولك ده العصاير علشان أعوض السوائل، لا، هي المية. وفعلا المية مفيدة جدا لنا كلنا. نروح لفاصل ونرجع بقى النهاردة نقول حمد لله على السلامة للمهندس محمد ساري، موجود النهاردة مهندس صوت الجامد جدا اللي بيعمل لنا فقرة حلوة قوي قوي قوي. الفقرة الجاية هتكون مع نجمين عملوا أحلى حفلتين في الساحل كله، عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، حفلتين جامدين جدا جدا جدا استمتعنا بيهم. فلازم النهاردة قلنا بقى نعمل لكم ايه، نعمل لكم عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب بس لايف، حفلات لايف كده تحسوا ان انتوا جوه الحفلات دي. فنروح لفاصل ونرجع بقى ايه نسمع احلى صوتين.
2: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ويلا بقى بينا نبدأ. هاشتاج ميوزك عمرو دياب شيرين عبد الوهاب لايف من الحفلة.

يعني انا عارفه ان انا اللي هقوله ده هيزعلكم، بس الحلقه خلصت. والله انا قاعده مبسوطه معاكم جدا جدا، بس اوعدكم احنا ما لحقناش النهارده نلعب اغاني لايف كتير، هنعملها تاني ان شاء الله الاسبوع الجاي. هتوحشوني جدا جدا جدا. قبل ما اختم عايزه اشكر زميلي محمد ساري، اقول له الحمد لله على السلامه، واشكر زميلتي في الاعداد رئيس تحرير برنامج ايان مليجي. وما يفوتكوش تسمعوا بعد الحلقة الصوت المتميز جدا جدا إبراهيم عزت وبرنامج آخر اليوم. دمتم في أمان الله، شوفكم الأسبوع الجاي وبرنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح. مدبولي يشهد إطلاق شركة أديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية وبإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. وزير الخارجية ونظيره التركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة هاتفيا جهود تنفيذ استحقاقات خطة السلام في القطاع، ما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين هجمات الحوثيين على عدد من المواقع داخل اليمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد. اقتصاديا، شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارغاز تنجح في تصدير أول شحنة من زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يحصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، مستمع الراديو 90 90 هواها مصري. دايما برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف الحقيقة ان احنا بنتكلم مع حضراتكم طول أيام الأسبوع لحد الساعة 12 يعني منتصف الليل بإذن الله، لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم هيكون من إعداد زميلتنا العزيزة إيناس سيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد أن نكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. في البداية كده بنقول لحضراتكم عناوين سريعة يعني فقرتنا وملفتنا في آخر اليوم النهاردة الحقيقة كان في جولة مهمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة مطروح، زار خلالها وافتتح عدد من مشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة. الدكتور مدبولي كمان النهاردة شهد إطلاق شركة الديار القطرية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، لو حضراتكم تتذكروا هذه الشراكة الاستراتيجية المصرية القطرية بإجمالي استثمارات بنتكلم على 29.7 مليار دولار، في منهم بس 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة تدخل لخزانة الدولة. النهاردة الدكتور مدبولي تابع كل هذه الأمور في محافظة مطروح، نعرف تفاصيل أكتر حول هذه الجولة التفقدية اللي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، طبعا بصحبة عدد من الوزراء المعنيين في المشروعات اللي زارها النهاردة. كمان خلال الأسابيع الماضية كنا بنتابع ويا حضراتكم الأخبار المتعلقة بالموسم الجديد من برنامج دولة التلاوة، هذا البرنامج اللي نجح في يعني جذب أنظار الأسرة المصرية من جديد لاكتشاف الحناجر الذهبية، شراكة ناجحة ما بين الشركة المتحدة وأيضا وزارة الأوقاف تصفيات في موسم جديد لسه هيبدأ على الأبواب، ولكن هناك تصفيات أولية. تابعنا التصفيات الكبرى اللي كانت في القاهرة والجيزة، ورحنا كمان المحافظات. النهاردة بقى هنروح لأجواء التصفيات في صعيد مصر في إنا وكمان في محافظة الإسماعيلية، نعرف أكتر حول هذا الأمر. أما في الملف التعليمي هنتعرف على ميعاد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، بكرة هيكون في مؤتمر مهم لوزير التعليم العالي في جامعة القاهرة للإعلان حول هذا الأمر، وأيضا هنعرف أكتر حول الاتفاقية التعليمية يا ترى اللي مصر وقعتها المصرية اليابانية، كيف سنستفيد من هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة. واللي انتبعنا في آخر اليوم بشكل يومي بنحاول كده ان احنا نروح مع حضراتكم للمحافظات، مايكروفون 90 90 ان شاء الله النهاردة نكون مع حضراتكم في صعيد مصر، وتحديدا هنروح معاكم للمنيا علشان نتعرف اكتر حول المزارات الاثرية اللي بتشهد تطوير خلال هذه الفترة، وكمان بنتكلم على المنشآت التعليمية الجديدة خلال هذه الفترة. كمان هنروح ويا حضراتكم في قراءة خاصة نتابع من خلالها تفاصيل مشروع الخط الاول من القطار الكهرباء السريع، وايضا الانجاز في الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي. دي كانت عناويننا الاولى في حلقتنا الليلة من برنامج اخر اليوم، هنطلع الفاصل وبعد هذا الفاصل نرجع مع بعض علشان نبدأ اولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج اخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هواها مصرية.
0: اخر اليوم مع ابراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
2: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات، نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. الحقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان في جولة تفقدية مهمة النهاردة موسعة في محافظة مطروح، زار خلالها دكتور مدبولي وافتتح كمان عدد من المشروعات التنموية والخدمية. نتكلم من بين هذه المشروعات، يعني افتتح تطوير المينا الشرقي لمدينة مرسى مطروح، وأيضا مستشفى راس الحكمة المركزي، هذا بالإضافة إلى محطة القطار الكهربائي السريع، زار هذه المحطة، مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة، وأيضا محطة محولات كهرباء شرق مطروح، إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 يونيو بعد تطويرهما. الدكتور مدبولي شهد كمان إطلاق شركة الديار القطرية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية. لو تفتكروا هذا المشروع اللي يعني تم توقيعه خلال الأشهر القليلة الماضية بشراكة مصرية تنموية ما بين مصر وقطر، النهاردة دكتور مدبولي كان بيشهد أعمال التنفيذ الأولى في هذا المشروع باستثمارات بنتكلم على 29.7 مليار دولار، في منهم 3.5 مليار دولار هي استثمارات نقدية مباشرة دخلت إلى الخزانة. هنتكلم أكتر حول هذه الزيارة المهمة اللي زارها وشهدها دكتور مدبولي، طبعا بحضور عدد من الوزراء المعنيين في محافظة مطروح النهاردة، ولكن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بك. دكتور عبد المنعم مساء الخير، أهلا بك. طيب، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. في هذه الجولة كمان يعني عقبال ما يرجع لنا ضيفنا في هذا الأمر، نتكلم على هي مشروعات كلها الهدف منها في المقام الأول لضمان يعني تحسين جودة حياة المواطنين، ومشروعات خدمية في المقام الأول. رجع لنا مرة تانية دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء يا فندم، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين.
1: اهلا بحضرتك. في البدايه كده، يا ترى من بين كل هذه المشروعات اللي احنا تابعناها النهارده خلال الجوله الموسعه للدكتور مدبولي في مطروح، يا ترى البعض ممكن يتساءل مردود هذه المشروعات التنمويه والخدميه في مطروح والساحل الشمالي، خاصه انها فيها مثلا مينا، فيها محطات تحليه ميه، فيها ايضا قطار سريع وما الى ذلك. من وجهه نظر حضرتك كمدير لمركز القاهره الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،
2: طب هو بداية ممكن ندي عنوان لما تم اليوم، ان احنا نقدر نقول ان البنية الاساسية بتسبق يعني يسبق تسبق الاستثمار وليس العكس، بمعنى انه جولة السيد دولة رئيس الوزراء اليوم يمكن هدفها الاساسي هي رسالة للمستثمر سواء المصري او العربي او الاجنبي، ان الدولة المصرية حريصة على وجود مشروعات بنية تحتية، مشروعات يعني تخدم على المشروعات الاستثمارية التي موجودة في منطقة الساحل الشمالي وفي محافظة مطروح. بمعنى أكثر دقة، أن الدولة لا تبني منتجعات سياحية، ولكن تستهدف أن تتحول الساحل الشمالي إلى نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي السياحي، بمعنى أن يكون هناك يعني ليس يعني مكان موسمي فقط في فصل الصيف ولكن يمتد إلى العام كله. نحن نتحدث على مجموعة من المشروعات تفقدها دولة رئيس الوزراء اليوم، هي مشروعات تتمثل في سواء كانت مشروعات تحلية مياه، سواء كانت مشروعات خاصة بالطاقة، سواء كانت مشروعات خاصة بالقطار السريع اللي هو هيكون يعني وسيلة مواصلات تربط الساحل الشمالي الذي يمتد من الأسكندرية حتى محافظة مرسى مطروح، وبالتالي هذه المشروعات هي بتخدم على الساحل الشمالي، بتحول الساحل الشمالي من منطقة استثمارية فقط في فصل الصيف
1: لمنطقة عمرانية بتشهد الحياة طول العام، خصوصا ان احنا بنتكلم على عدد من المدارس، ايضا المستشفيات اللي زارها النهاردة دكتور مدبولي زي مستشفى راس الحكمة المركزي وغيرها من يعني يعني الاخبار اللي بتتيح الحياة طول العام في هذه المنطقة. طيب من بين الأخبار يا دكتور اللي تابعناها النهاردة إنه دكتور مدبولي شهد أيضا إطلاق شركة الديار القطرية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم. هذا المشروع اللي مصر أعلنت عنه خلال الأشهر القليلة الماضية، كنا تابعنا الصفقة الاستثمارية الكبرى في يعني رأس الحكمة، وتلا هذا المشروع أيضا نتكلم على صفقة استثمارية تنموية مصرية قطرية في عالم الروم. النهاردة بنشهد إطلاق هذه المرحلة الأولى من هذا المشروع، إزاي ترى دور هذا المشروع في الحركة السياحية في الساحل الشمالي الغربي المصري بصورة عامة؟
2: هو هذا المشروع يعتبر حلقة من حلقات الامتداد العمراني داخل الساحل الشمالي. نحن نتحدث عن تطوير منطقة حوالي 4900 فدان بوجهة بحرية حوالي 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، من أجمل مناطق وأجمل شواطئ البحر المتوسط ويعني المياه الجميلة والساحل الرملي المتميز. وبالتالي هذه المنطقة التي سوف تكون يتم عمرانها، الاستثمار هنا ليس فقط في عملية انه بناء منتجع سياحي كما قلت، ولكن احنا بنتحدث عن بناء مدينة متكاملة من مدارس، من جامعات، من مستشفيات، ده من ناحية. بالاضافة ان احنا بنتحدث عن حجم استثمارات دخل الى الدولة المصرية في 3.5 مليار دولار استلمتهم الدولة المصرية، حجم استثمارات يقترب من 30 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة هيتم ضخهم، سواء في عملية البناء، في عملية التطوير التي سوف تتم على الارض، تشغيل العمالة. انت النهاردة بتستهدف ان يكون عندك تشغيل عمالة، تقليل معدلات البطالة. النهاردة احنا عندنا معدلات البطالة في مصر 5.6%، الدولة المصرية تستهدف انها تصل الى تقليل معدل البطالة الى اقل من 3%. بالاضافة الى ايضا ان وجود هذه المنتجعات السياحية وهذه المدن هيحول مصر ان تكون جاذبة يعني العدد الوافدين من السياح. النهاردة انت بتستهدف 30 مليون سائح، دخل مصر حوالي 21 مليون سائح خلال عام 2025. طب انت عشان تدخل هذا الاعداد محتاج مطارات جديدة، محتاج وحدات فندقية وغرف فندقية تزيد عن 500,000 غرفة فندقية. فانت النهاردة كل ما بتزود اعداد الغرف الفندقية بتزود المطارات، بتزود البنية التحتية، بتزود المقاصد السياحية. كلنا شفنا لما اتبنى متحف الحضارات ومتحف المتحف الكبير كان أداة جذب للسياح. النهاردة الساحل الشمالي بيتحول مع طبعا الغردقة، مع شرم الشيخ، مع الأقصر، مع أسوان إلى مناطق جذب سياحية، وبالتالي أنت تستطيع جذب سياحة جديدة، تستطيع جذب وفود سياحية، بتستطيع أن أنت تحقق معادلة
1: خصوصا صحيح المطالة. خصوصا أن هذه المشروعات هي بالشراكة مع الدولة المصرية،
2: بالإضافة أن أنت النهاردة بتتكلم على شراكة مع هيئة المجتمعات العمانية، هتتحصل على 30% من صافي الإيرادات المحققة، بالإضافة أن أنت بتاخد من هذه المشروعات الضريبة للخزانة العامة والموازنة العامة اللي تقرب من 22.5% من صافي الأرباح المحققة في هذه المشروعات.
1: أشكرك شكرا جزيلا يا دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك يا دكتور على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك. كمان النهاردة دكتور مدبولي في هذه الجولة توقف في يعني هذه الجولة في نطاق محافظة مطروح أمام محطة القطار الكهربائي السريع اللي بتعد إحدى المحطات الطرفية الثلاث للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع. بنتكلم على السخنة، الإسكندرية، العلمين، مطروح. بيمتد هذا الخط بطول 660 كيلومتر وبيعد أحد المكونات الرئيسية لممر اللوجستي السخنة الدخيلة. الدكتور مدبولي قال إن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع هو أحد المشروعات القومية المهمة اللي بتنفذها الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز الترابط ما بين مختلف أنحاء البلاد. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع مع حضراتكم في آخر يوم
0: على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 99.
1: مرة تانية بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وبنتابع على مدار الأسابيع وما يزيد عن شهر التصفيات الجديدة للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة. هذا البرنامج اللي الحقيقة يعني حقق نجاح ملحوظ في اكتشاف الحناجر الذهبية، هو بيجي بالشراكة المتميزة والناجحة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف للكشف عن الأصوات الواعدة. التصفيات تابعناها على مدار الأسابيع اللي فاتت، كنا بنتكلم على القاهرة الكبرى مثلا وعدد من المحافظات، ولكن النهاردة هنتابع ويا حضراتكم الأخبار المتعلقة ب يعني التصفيات، ولكن في صعيد مصر، في هنا، وكمان في محافظة الإسماعيلية بقى ومدن القناة، وكمان يعني بقينا الأقصر أسوان والبحر الأحمر وغيرها من التصفيات اللي شهدتها هذه المحافظات للموسم الثاني من دولة التلاوة. زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 99 هيكلمنا أكتر حول هذا الأمر. يا أستاذ عمر مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بك. أهلا بحضرتك، وخلينا نبدأ كلامنا معاك عن أجواء جولة التصفيات بالنسبة للموسم الثاني من دولة التلاوة في إنا، واللي ضمت عدد من محافظات إنا، الأقصر، أسوان والبحر الأحمر.
2: بص أستاذ إبراهيم، كل ما تشوف الكثافات اللي بتكون موجودة في لجان الاختبار، وكل ما تشوف إن الناس جاية من أماكن بعيدة ومن مدن بعيدة، يعني مثلا احنا ممكن بيقول كلمه مثلا واحنا قاعدين كده وكلمه بسيطه، يعني مثلا ان لجان التصفيات في هنا بياتيها محافظات الاقصر واسوان والبحر الاحمر وممكن بعض سوهاج المتخلفين عن سوهاج. لو احنا قلنا المسافات الزمنيه، لو واحد من اطراف محافظه اسوان او من محافظه الاقصر او من البحر الاحمر، شوف المسافات الزمنيه اللي بيقطعها كل متسابق وياتي من اطراف هذه البلاد من اقصاها الى ادناها عشان خاطر يؤدي دوره، ده بيقفز الى ذهنك الايه القرانيه اللي هو ان مع فارق التشبيه، لكن لما هو الاذان، لما ربنا امر سيدنا ابراهيم وقال له اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. الاذان هو ايه؟ هو الاعلان بالمنافع، انك تعلمهم بمنافع ليشهدوا منافع لهم، وما فيش منافع اعظم من منافع التعلم الدين الوسطي، منافع كتاب الله تعالى، كتاب القرآن الكريم، كتاب احد الشرائع السماوية التي جاءت رحمة ونور وهداية للناس. كل الشباب جايين في منظر وفي لوحة بيانية جميلة جدا، عارف بيمثلك ايه؟ بيمثلك الوضع الحقيقي والوجه الحقيقي لشباب مصر اللي هم حاولوا من فترة يوهمونا بان الشباب دول راحوا في حتة تانية، لكن فجأة مرة واحدة لقينا ان الشركة المتحدة عملت لنا دولة التلاوة، وعملتها السنة دي في الموسم الثاني بشكل وبسياق مختلف وبإبداع وإبهار جميل جدا. لقينا نفسنا ان احنا لا لا لا لا، ده الناس دي كانت ناس كذابة، ده شباب مصر الحقيقيين الموجودين، شاب او طفل جاي من البحر الاحمر لحد محافظة قنا ومتحمل هذه المسافات الطويلة عشان يعمل عملية ابداع وابهار، ولجنة التحكيم تقوم من مكانها وتقبل رأسه، وبعض اللجان تقبل يد المتسابق، وبعض اللجان تقول له انت ازاي عملت كده، انت ازاي جبتها كده. لما نلاقي ان شيخ كبير 90 سنة وحريص ان يشارك، لما نلاقي ان ثلاث اطفال أشقاء جايين يشاركوا ويتنافسوا تنافس الإخوة، وكل واحد عاوز يفوز وعاوز يبقى ليه شرف الوصول إلى المرحلة النهائية، يبقى هم دول أبناء مصر الحقيقيين. ده الاستثمار البشري اللي هو تحدث عنه السيادة الرئيس في أكثر من مرة، وأنه بناء الإنسان المصري، هو ده بناء الإنسان المصري اللي موجود اللي احنا بنشوفه في دولة التلاوة. ده اللي بيسموه يا صبرين لو مش رطيع على حضرتك، بيسموه في قانون الاقتصاد التدافع، العملة الجيدة تدفع العملة الرديئة. العملة الجيدة، الإنسان المصري الجيد، التعليم الجيد، التربية الجيدة، التثقيف الجيد، ده اللي بيرفع كل الجهل وكل الوساوس وكل الكذب والشائعات على السوشيال ميديا.
1: والحقيقة التوقعات يعني ارتفعت كتير ما بين النجاح اللي حققه موسم التلاوة في الموسم الأول، البعض بقى متطلع ان هو يشوف حاجة أفضل وأكبر وأحسن في الموسم الثاني. هل الأجواء اللي حضرتك كلمتنا عنها في الصعيد اختلفت كتير عنها عن الأجواء اللي كان فيها برضو تصفيات، ولكن بنتكلم على مدن القناة؟
2: اختلفت يا أستاذ إبراهيم 1000%. اختلفت ليه؟ طيب اختلفت العامل الثقة. الشركة المتحدة في الموسم الأول قدرت توصل لكل بيت مصري، لكل شاب ولكل طفل ولكل شيخ ان الموضوع مختلف، وان في حالة من حالات الشفافية السديدة جدا، وان الوصول بالصوت، الوصول بالكفاءة، الوصول بالاجتهاد، الوصول بالتميز، الوصول بالابداع، كل ده قدرت الشركة المتحدة ان هي توصله لكل حد. ولذلك انت مثلا لما تلاقي الموسم اللي فات يا استاذ ابراهيم كان المتقدم كام؟ 14000 متسابق.
1: النهارده وصلنا كام يا استاذ عمر؟
2: احنا وصلنا لسه، لم يعلنوا الارقام
1: الرسمية.
2: الارقام اللي هي تقدمت على بوابة وزارة الاوقاف 25000،
1: وكمان تم اتاحة الفرصة للي ما لحقش ان هو يقدم على البوابة.
2: يبقى بالتالي لما احنا نفاجأ الانتهاء التصفيات بعد يومين او ثلاث ايام على الاكثر، هنفاجئ ان العدد كان ممكن عند داخل معاك الى 60000. لما تعمل نسبه وتناسب من 14 ل 60000 هتلاقي اكثر من ضعفين او اكثر من او ثلاث اضعاف.
1: صحيح.
2: ده بياتي منين؟ ده بياتي من الثقه. وعلى فكره ولو استمرت التصفيات اكثر من كده العدد
1: هيكون في الزياده.
2: في القادم باذن الله هتلاقي العدد اكثر واكثر، لان هو ده ايه؟ هو ده عباره عن الثقه. انت عشان خاطر في ناس الثقة بالتالي هيقطع عليك تقبل. هو ده اللي حصل بالضبط.
1: على ما يبدو ان احنا على موعد لموسم مختلف، ويعني اكبر بكثير من الاجواء اللي احنا تابعناها في الموسم الاول من برنامج دولة التلاوة اللي بيجي بالشراكة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الاوقاف. على كل حال انا بتوجه بشكر جزيل لحضرتك على تقريب الصورة لينا، زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية وايضا المسؤول عن الملف الديني في راديو 90. شكرا جزيلا ليك يا استاذ عمر، وهنتابع معاك ان شاء الله على مدار الايام المقبله لحد اطلاق هذا الموسم الجديد. شكرا جزيلا. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، ونستكمل ما بدأنا سويا في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90. الراديو 90. هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: من جديد راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 بأيمن هواها مصري. وبدأ الحديث عن انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، والنتيجة خلاص خلال ساعات قليلة هيعلنها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة بكرة إن شاء الله في جامعة القاهرة. مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أعلن إن الساعة 7 مساء اليوم كان هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 26-27، وأكد أنه لن يتم مد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد. خلونا نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزملتنا فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك وأهلا بك.
2: تحياتي الفن.
1: اهلا بحضرتك، وخلينا نتكلم في البدايه عن يعني تفاصيل اعلان نتيجه المرحله الاولى من تنسيق القبول في الجامعات بعد اغلاق التنسيق قبل ساعات قليله، بنتكلم يعني الساعه 7 مساء هذا اليوم.
2: تمام، هو ساعات قليله شفتنا طبعا عن نتيجه المرحله الاولى لباب تسجيل رغبات التنسيق الالكتروني. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عبر المتحدث الرسمي الدكتور عادل عبد الغفار ان سيتم اعلان نتائج المرحله الاولى للتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد للعام الجامعي 2026 ان شاء الله مساء غدا الاثنين.

0: هيتم الإعلان هذه النتائج عبر مؤتمر صحفي سينعقد برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز كنصوع. هيعلن إن الوزير الحدود الدنيا المرحلة الثانية أيضا الجدول الزمني للتسجيل بالمرحلة الثانية للتنسيق والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلبة المرحلة الثانية. من المقرر أيضا إعلان هذه النتائج بحضور أيضا القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على المكتب التنسيق الدكتور أحمد الجيوشي واللجنة العليا للتنسيق. إن شاء الله يعني من المتوقع أن يتم إعلان زي ما قلت لحضرتك الكليات المتاحة أمام طلبة
1: المرحلة الثانية بقى من التنسيق بإذن الله
0: لكل شعبة من الشعب سواء الشعبة علم علوم أو علم الرياضة أو الأدبية. عدد من الكليات ممكن يعني ممكن نقول كده توقعات ان مثلا كليات الطب البيطري، كلية الاعلام، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كليات النظرية، جميعها متاحة لشعبة علم علوم. وبالنسبة لعلم الرياضة من المتوقع ان يكون في كليات الحاسبات والمعلومات، التكنولوجيا المعلومات، بعض المعاهد الخاصة بالهندسة، ايضا الكليات النظرية متاحة ليهم. اما بالنسبة ولكلية الألسن ايضا
1: كلية الألسن صحيح دي واحدة من الكليات اللي بيكون عليها اقبال بعض الشيء من المرحلة الاولى والتانية. طيب دي فيما يخص التنسيق يا أستاذة فنان، لو اتكلمنا على الاتفاقية التعليمية اللي وقعتها مصر مع اليابان في تطوير التعليم الفني، ترى تفاصيل هذه الاتفاقية عبارة عن ايه؟
0: طبعا دي اتفاقية يعني جديدة من نوعها ما بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني. احنا متعودين ان دايما اليابان الجانب الياباني بيشترك معانا او بيعقد اتفاقيات خاصة بانشاء المدارس المصرية اليابانية او تطوير المناهج الخاصة بالتعليم العام، ولكن هذا
1: نتكلم على تطوير التعليم الفني بقى هذه المرة.
0: ولكن تطوير التعليم الفني او مجال التعليم الفني بالخصوص ده يعتبر تعاون الاول من نوعه قام به السيد محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم، واتفاقيه التعاون لتحويل عدد 20 مدرسه من مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم فني دوليه بالتعاون مع الجانب الياباني في مجالات تمريض، رعايه صحيه لكبار السن، تكنولوجيا معلومات. ودي يعني مجالات مهمه جدا جدا، وان هي تكون وفقا لنموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانيه وتجهيز المدارس من معامل وتدريبات باحدث التجهيزات والمواصفات اللي بتواكب نظام التعليم والتدريب الياباني. دي حاجه مهمه جدا. الاتفاقيه دي زي ما قلت لحضرتك هي الاولى من نوعها، هتضم اعداد خريجين بيتمتعوا بمستوى مرتفع من الكفاءه العلميه والعمليه ويمتلكوا مهارات مهنيه تواكب الالتحاق بسوق العمل. كمان الطالب هيدرس في المدارس ديت مدة دراسية تختلف بحسب التخصص، مدة الدراسة 3 سنوات في تخصص تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، أما في تخصص التمريض هيكون مدتها 5 سنوات دراسة وفق مناهج متخصصة هيتم إعدادها وتطويرها بالتعاون ما بين خبراء مصريين وما بين خبراء اليابان، هيتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب. طبعا هتضم المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية بتركز على اكتساب الطلب للمهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة هذه التخصصات، عشان يحقق التكامل ما بين الجانب النظري والتدريب العملي عشان يطلع الخريج جاهز لمتطلبات سوق العمل. الاتفاقية أيضا بتتضمن إفادة أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس والمشاركة في التدريب وتهيئل العاملين فيها والتعاون في اعداد وتطوير المناهج الدراسيه
1: طبعا
0: عشان تحقق اعلى مستويات.
1: وما فيش شك ان كان في اهتمام وتطوير ملحوظ من الدوله المصريه للتعليم الفني خلال السنوات العشر الماضيه. على كل حال بتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك زميلتنا العزيزه فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريده الاخبار المسائي وبوابه اخبار اليوم على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا جزيلا يا استاذه فاتن.
0: شكرا
1: ليكي فن. من اخبار التنسيق وايضا الاتفاقيه الموقعه ما بين مصر واليابان هنروح مع حضراتكم للعدد الجديد من مجله حواء وايضا العدد الجديد من مجله الكواكب، ابرز العناوين الموضوعات اللي تم نشرها في الأعداد الجديدة. ولكن أرحب بضيفتنا الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. أستاذة سمر مساء الخير وأهلا بك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل
1: الساده
2: المستمعين.
1: اهلا وسهلا بحضرتك. وخلينا نتكلم في البدايه ترى عن الملف الرئيسي في العدد الجديد من مجله حواء، كان بيكلمنا عن ايه؟
2: والله احنا عندنا موضوع مهم جدا ويمكن كلنا لامسينه الايام دي، التغيرات المناخيه وما نعيشه من موجات دي، حرارة ورطوبة برد إلى غيرها. وطبعا يعني كلنا عايشين هذه التغيرات مش بس في فترة الصيف، من فترة طويلة، ولكن بتتجلى حاليا في الوقت الحالي. فاحنا عاملين حاجة جميلة جدا بقى عن دور المرأة، وده دور مهم جدا في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية من خلال الوعي البيئي. ازاي ان هذه التغيرات اولا ليها طبعا تأثيرات على الزراعة، ليها تأثيرات على الصحة، ليها تأثيرات على اطفالها. فاحنا اساسا عاملين ازاي ان انت تواجهي مواجهة التغيرات البيئية من خلال المحافظة على البيئة. هنحافظ على البيئة ازاي؟ طبعا في حاجات كتيرة جدا بيطرحها علينا الخبراء، وفي نفس الوقت بنعرفها من ربات البيوت هم بيعملوا ايه لما يتعلق بايه بقى. اولا ترشيد استخدام مصادر طاقة، كهرباء ومية وغاز، كل دوت اساسا بتحافظ على الموارد الموجودة في البيئة. ثاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا، تدوير المخلفات، ازاي نستفيد من المخلفات الموجودة في المنزل. وعارفين طبعا ان في شركات كتير وجهات ممكن ان احنا نفصل وممكن يعيدوا تصنيعها، وطبعا بنبيعها، واحيانا كمان احنا ممكن ربة البيت تعيد استخدامها تاني. وعندنا برضو اعادة اساسا تدوير بقايا المواد الغذائية، لان دي مصدر من مصادر يعني الموجودة في البيئة، ولازم نحافظ اساسا عليها ونستخدمها مره اخرى بدل ما نهدرها، ونهدر اساسا طبعا جانب كبير من ميزانيه الاسره.
1: كمان كان في صالون حواء بالمشاركه مع المجلس القومي للمراه، يا ترى اهم ما جاء في هذا الصالون؟
2: والله الصالون برضو بيكمل بقى جانب مهم جدا، ازاي نواجه الشائعات وننمي الوعي. كل المشاركات في الصالون الشهري لمجلة حواء اجمعوا بقى على 1 2 3 4 اللي هي النقاط المهمة، ازاي ان احنا دور المرأة، هنعرف ولادنا ازاي بالانجازات والمكتسبات الموجودة على ارض الواقع، هنعرف ولادنا ازاي بالاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت عشان ما يتمش استغلالهم، ازاي ان احنا نفسينا هننشر الايجابيات ونبقى بعد عن نشر السلبيات، لان في حاجات كتيره جدا حلوه بتحصل حوالينا. كل دوت بننطلق بيه ونطرحه من خلال الصالون واللي احنا بنعرضه على الصفحات. وعندنا جزئيه مهمه جدا متعلقه بقى بالزراعه المنزليه، طالما ان احنا بنتكلم على تنقيه البيئه والحفاظ عليها، ازاي نستفيد من الشرفات والقصح، وازاي حتى نعلم ولادنا ان بحاجات بسيطه ممكن نجمل هذه الاماكن فتساعد في استخدام بصورة جميلة وفي نفس الوقت ننقي البيئة من حوالينا.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص، على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، واللي انتبهنا بنحاول كده بشكل يومي ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة معينة علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة فيما يخص المشروعات التنموية المقدمة لحضراتكم بصورة عامة. عشان كده النهاردة قررنا ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة المنيا ونستعرض معاكم خطة تطوير المقاصد الأثرية في عروس الصعيد، وأيضا المنيا بتشهد طفرة في الأبنية التعليمية لتقليل الكثافات في المدارس. كل ده وأكتر هنعرفه من زميلتنا ندى صفوت مراسل قطاع الأخبار في الشركة المتحدة، وأيضا المراسل الراديو 90-90 في محافظة المنيا. يا أستاذة ندى، مساء الخير وتحياتنا لحضرتك. أهلا بيك. وخلينا البداية ندى عن يا ترى خطة تطوير المقاصد الأثرية في عروس الصعيد والزيارات السياحية الحالية في المنيا أخبارها إيه؟
2: كما ذكرت بنتكلم عن محافظة من أهم محافظات مصر الأثرية، وجهة سياحية هامة، محافظة تحتضن ثلث أثار مصر، تعود لجميع العصور التاريخية من فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية كذلك. في الحقيقة ما تشهده المنيا اليوم إبراهيم يعكس رؤية شمولية لبناء الإنسان والمكان في وقت واحد. المحافظة لا تتناول الملفات بشكل منفصل بل ضمن استراتيجية تنموية موحدة. الخطة الحالية التي وجه بها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لا تقتصر على استقبال الوفود الأجنبية كما شاهدنا مؤخرا في منطقة بني حسن الأثرية من استقبال وفود أجنبية متعددة، بل ترتكز على محورين أساسيين. محور يتعلق بالتطوير الهيكلي للبنية التحتية والمقاصد من خلال الرفع الشامل لكفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، تطوير الاستراحات، المرسى النيلي، زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنشآت السياحية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين. أيضا إبراهيم هناك توجيه للمشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التطوير الشامل لمنطقة البهنسة الأثرية أو كما يطلق عليها بالبقيع الثاني لتكون مقصدا للسياحة الدينية. هذا إلى جانب استكمال التجهيزات النهائية لافتتاح المتحف الأتوني والذي يعد واحدا من أكبر وأهم المتاحف المتخصصة في الحقبة العمرانية عالميا. سيحدث نقلة نوعية فاضع المنيا على خريطة السياحة الدولية، وهذا حلم إبراهيم ينتظره أهل المنيا منذ سنوات عديدة حقيقة. هذا فيما يتعلق بأحدث التطورات في ملف السياحة.
1: زميلتنا العزيزة الدكتورة ندى صفوت مراسل قطاع الأخبار في المتحدة والراديو 90-90، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا في المنيا كلمتينا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا ليك.
2: شكرا.
1: دلوقتي وقبل ختام حلقتنا النهاردة جي معدنا مع أخبار ما قبل الساعة 12. دبلوماسيا، مصر النهاردة نعت ببالغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جماعة الدول العربية اللي وافته المنية اليوم في القاهرة بعد مسيرة دبلوماسية وطنية حافلة بالعطاء في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جرى اتصال هاتفي النهاردة ما بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير خارجية جمهورية السودان في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. حكوميا النهاردة المستشار محمود الشريف وزير العدل استقال المونوريل أثناء توجهه إلى مدينة العدالة في العاصمة الإدارية للوقوف على آخر تطورات الاستعدادات الأخيرة قبل افتتاحها وبدء العمل بها. أما دكتورة منال عوض استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استعرضت النهاردة تقرير حول جهود جهاز شؤون البيئة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس. نشرت الجريدة الرسمية المصرية النهاردة 4 قرارات صادرة عن وزير الداخلية بإبعاد سوري وسوداني وأوزبكستاني وأردنية، يعني هذه الجنسيات وهذه هؤلاء الأشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. أما النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال إن هناك تعزيز للشراكة الصناعية ما بين مصر ودول تجمع البريكس بيمثل فرصة استراتيجية أمام الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وطالب عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية في حزب مستقبل وطن المهندس محمد المنزلاوي بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ومكونات التكنولوجيا. وقع النهاردة المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقع بروتوكول تعاون ما بين الهيئتين في المجالات الإعلامية والإعلانية والأعمال الوثائقية والإنتاج الإعلامي المشترك. كنسيا أعيد إداعة عظة قداسة البابا طدرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الموجهة للأطفال عن جمال مصر وموقعها الجغرافي من خلال إعادة مونتاج العظة وإضافة مشاهد مصورة للأماكن اللي تحدث عنها قداسة البابا لتظهر للأطفال بالتزامن مع شرح قداسته. أما دينيا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكد أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه بما في ذلك المسجد، وأوضح أن خشية المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج بيتها في مكان عام بحثت عن مكان تستتر فيه وأدت في صلاتها. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لينا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد الساعة 11 مساء لحد 12 منتصف الليل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا كانت من إعداد زميلتنا نادية السيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت دائما من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح. مدبولي يشهد إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية وبإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي اليوم الاثنين لإعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. مصر تنعي ببلاغ الحزن والأسى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وزير الخارجية ونظيره التركي هاكان فيدان يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لدعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استعداده للسماح بتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد. اقتصاديا، مؤشرات البورصة ترتفع لدى إغلاق التعاملات ورأس المال السوقي يربح نحو 55 مليار جنيه. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يحصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم المقامة في رومانيا. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.